موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: Ojíš, hajedek.
1: حياتي كلها عمان السما تعانق عيون عشق القلوب وحلمها عشق القلوب وحلمها عشق

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاي، برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان.

يكون الأمل سهل وجبل حضن القلوب الحالمة كون البدر لما اكتمل كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة.

0: شبيبة اف ام
1: 97.5 و 98.5 صلنا

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور، أكيد لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة. جعل يا رب أن هذه دروب تكون دروب الأمان والخير والسهالة بإذن الله تعالى لكل من يسلك هذا المشوار. أهم حاجة أنك توصل وانت بخير وصحة وعافية، وما يهم إذا تأخرت شوية ولا لا، ما عليه، المدير راح يتفهم، ولكن أهم شيء فعلا وصولك الآمن. يعني عادني ما يبالها عيار أنه والله زحمة وما أعرف إيش وكذا، وقالونا في الإذاعة أن أهم شيء سلامتك، يعني زوق بسلامة وبالسرعة المطلوبة، وأيضا أنك تكون لابس حزامك ومسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك، وتطلع من وقت على أساس أنك توصل في الوقت.

0548-99-99-95. أصدقاء البرنامج خلاص يعني معروفين يتواصلون معنا والول، ولكن للحين ما سجل الرقم ما تواصل معنا، ما خبرنا إيش علومه ولا جابنا علوم طرقات الصباحية، فالرقم موجود معك، ممكن تسجله معك وتتواصل ويانا وتخبرنا علومك وأخبارك وإيش الجديد، أو رسالة صباحية بدك ترسلها أو تهنئة ودك هذه التهنئة تقدمها إلى شخص عزيز على قلبك. إذن على رقم التواصل 0479-99-95. وخلونا نطلع لفاصلنا الأول، من بعد هذا الفاصل أكيد لنعوده.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا مرحبا أكيد بالجميع مرة ثانية، وصباحكم خير وسعادة ونور وبهجة إن شاء الله. في هذه المحطة المستمعين هي راح تكون محطة للناس اللي يعانون من الأرق في فترة الليل، اللي ودنا ينام ويعني وخلاص قال أنا بغير جدول نومي وبعدل نومي وخلاص بسوي لي يعني نظام معين، ولكن مع الأسف يعني يرجع مرة ثانية كل ما حط راسي على الوسادة ما ينام إلا الصباح. فتخيلوا معاي إن في جهاز أمريكي يقرأ موجات الدماغ ويساعد النوم خلال دقائق. فلشركة أمريكية ناشئة تتكلم عن جهاز جديد على شكل عصابة رأس ذكية صممت لمساعدة المستخدمين على النوم بسرعة عبر قراءة وتحليل موجات الدماغ لحظيا في خطوة. هذه الخطوة راح تعكس التطور المتسارع في تقنيات النوم الذكية. عموما مستمعينا، يعتمد هذا الجهاز على تقنيات صوتية واهتزازات خفيفة تعمل على تهدئة النشاط العصبي وكذلك تحفز الاسترخاء من خلال نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي طورت داخل معهد MIT، بما يسمح بتخصص أو بتخصيص التجربة وفق طبيعة الدماغ وأنماط النوم لدى كل مستخدم، لأن من مستخدم إلى مستخدم آخر الموضوع أكيد راح يختلف. وأيضا ساعد هذا الجهاز نحو 76% من المستخدمين على النوم خلال دقائق فقط. أيضا يباع الجهاز بسعر $399 مع اشتراك شهري، يوفر تحليلات دقيقة للنوم وتقارير كذلك تكون مخصصة تساعد المستخدمين في تحسين الراحة وجودة النوم بشكل مستمر. إيش رأيكم يا ترى بهذا الجهاز؟ ولو تنبع هذا الجهاز في الأسواق معانا يا ترى هل راح تبادر على طول وتشتري؟ لأنك مثلا تعاني من الأرق، وإذا كنت تعاني من الأرق إيش بالعادة اللي تسوي؟ يعني كيف ممكن أنك أنت تحل هذه المشكلة الموجودة معك؟ إيش الأشياء اللي تبتعد عنها؟ يعني مثلا في ناس يقولك أنه أنا ما أقدر أشرب شاي أو أشرب قهوة فترة الليل لأنه راح يأثر على جودة النوم معي، فمنها خلاص ما راح أقدر أني أنام. وفي ناس لا بالعكس، يعني لو يشربوا مثلا شاي وبعدين يقولك والله يا جماعة الخير صبحوا على خير بينام، ويحط راسه على الوسادة وبينام. فالموضوع اللي فئتين، في ناس تتأثر بالشاي والقهوة، في ناس لا ما يأثر عليهم لا الشاي ولا القهوة. لكن عموما نرجع لنفس السؤال يا ترى، يعني إيش بالعادة اللي تسوي لما تعاني من مسألة الأرق وكيف تعالج الأرق معك؟ شاركونا عبر الواتساب 94799975.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا أهلا بكم من جديد مستمعين، وتحية صباحية أكيد لكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات، وأيضا لكل من ودن يتواصل معنا مثل ما ذكرت لكم قبل شوي على رقم التواصل 947-999-975. طيب هذه المحطة مستمعينا، خلينا نتكلم بما أن العيد خلاص قرب وفي فواتير كثيرة الواحد لازم أنه يلتزم فيها، فيا ترى نحن اليوم كيف ممكن نتعامل مع الصراعات الكبيرة المالية؟ فبداية الواحد لازم يدرك عن إدارة الفواتير والديون والمصاريف اليومية اللي تعتبر التحدي الأكبر والمرهق في حياة البالغين. فيواجه معظم البالغين صراع حقيقي جدا عند البدء في حساب الأرقام والميزانية الشهرية، يعني ذيك اللحظة الواحد لما يفتح الحساب ويتم ينقص من الراتب تبعه في مصروفات اللي ممكن يدفعها في بعض الأمور الأساسية. هنا يصبح التعامل مع الفواتير والديون والالتزامات المالية شيء جدا مرهق ومثير للقلق. تظهر الصورة واقعة كثير للذين يحاولون الموازنة ما بين الدخل والمصروفات. هي تعتبر خطوة ضرورية رغم صعوبتها للسيطرة على الوضع المادي وتحقيق كذلك الاستقرار المالي، إلا أن الاعتراف بهذا التحدي مواجهته هو البداية الحقيقية للنمو المالي وتقليل كذلك الضغوطات اليومية اللي ممكن تفرضها متطلبات الحياة المعاصرة. بمعنى أنه يعني فعلا على كثر الضغوطات اللي ممكن الواحد يمر فيها بسبب الالتزامات المالية اللي ممكن يدفعها في الفواتير الكهرباء، فواتير المياه، اللي ممكن أيضا يدفعها في مستلزمات المنزل على سبيل المثال، مثلا في قرض المنزل أيضا من جانب آخر أو قرض السيارة. فعموما يعني فعلا يعني في ناس أول ما ينزل الراتب على طول هذيك العلامة مال الناقص على طول ينقص من الراتب تبعه، فيشوف إيش المبلغ اللي ممكن راح يبقى له، المبلغ اللي بقى له كيف ممكن يصرف هذاك المبلغ ويبقى معه ويعيشه ويعيش عائلته إلى نهاية الشهر. هني الموضوع يحتاج له نوع من الذكاء، نوع من الذكاء من ناحية أنه المبلغ اللي راح يبقى لك أنت ما تصرفه مثلا في أشياء يعني غير مهمة، لا خلاص هني أنت لازم تدرك أن هذا المبلغ ولازم أني أنا أتصرف وأتحكم فيه إلى نهاية الشهر، لأنه فعلا ما ودك توصل قبل نهاية الشهر وأنت خلاص يعني جالس تصرخ ما عارف إيش اللي تسوي. فعموما الموضوع يحتاج له ذكاء، والموضوع أيضا يحتاج له مسؤولية جدا كبيرة، وأيضا للناس اللي تأجل مثلا مصاريف اللي هو ديون مثلا الكهرباء والمياه وغيره والفواتير، هذه يأجلها ولكن بعد ذلك راح تتراكم عليه. فأيضا الخطوة الذكية أنك أنت تدفع أول بأول على أساس فعلا ما راح يتراكم عليك الموضوع نهائيا. فعموما فعلا يمكن يعني على قرب العيد أتوقع المصاريف راح تزيد وتزيد وتزيد، ولكن دير بالك في هذا الموضوع قبل لا ينزل الراتب، وإن شاء الله الأمور كلها راح تكون طيبة.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة، نروح معكم مع أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. من الصفحة الرئيسية، لقاء مع المستثمرين الأفراد النشطين في قطاع سوق رأس المال العماني. عقدت هيئة الخدمات المالية لقاء مع عدد من المستثمرين الأفراد النشطين في بورصة مسقط، ترجمة لسياستها في تنظيم القطاع المالي الغير المصرفي القائم على المشاركة المجتمعية. وزير الثروة الزراعية، الاكتفاء الذاتي الغذائي وصل إلى 67% وتحسن ملحوظ ضمن مجموعات السلع الأساسية. إيران قدمت إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. قدمت إيران عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية. افتتاح معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء، اتفاقيات ومشروعات جديدة في قطاع المدن المستقبلية. اتفاقية لإنشاء 45 وحدة سكنية اجتماعية، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية دار العطاء يوم أمس اتفاقية تعاون لإنشاء 45 وحدة سكنية اجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت 1,800,000 ريال عماني على ضمن مبادرة مع نبني مع نحقق الأثر. محافظة شمال الباطنة حراك اقتصادي متنامي. تشهد محافظة شمال الباطنة حراكا اقتصاديا متناميا مدفوعا بتنوع الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية. تأهيل وصيانة عيون مائية في جبال ظفار. نفذت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار أعمال صيانة وتأهيل عيون المياه بولاية صلالة وأيضا بولاية رخيوت الواقعة في أعماق الأودية بين التكوينات الجبلية، في ظروف ميدانية شاقة تتسم بوعرة التضاريس وطبيعة المواقع الجبلية ضمن جهودها الرامية. الصحة تطلق برنامجا تخصيصيا لتأهيل الصيادلة. أطلقت وزارة الصحة ممثلة بدائرة الرعاية الصيدلانية بالمديرية العامة للتموين الطبي يوم أمس الأحد ورشة عمل تخصصية بعنوان الصيدلي المتميز وإدارة العلاج الدوائي. أما من ملحق بلادنا المحلي، بدأ أعمال النسخة 21 من معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء والإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالمدن المستقبلية. من ملحق المؤشر الاقتصادي، مشروع كوري لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية بالدقم، وحجم الاستثمار يوصل إلى 96 مليون ريال عماني. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 23%. القطاع الغير النفطي يقود نموًا متوازنًا لاقتصاد دول مجلس التعاون. تشير البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن اقتصاد دول المجلس سجل أداءً إيجابيًا متوازنًا خلال الربع الثالث من عام 2025، وقاد القطاع الغير النفطي إلى نموًا متوازنًا مع استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل. ارتفاع التجارة الخارجية للصين بأكثر من 14%. أما من ملحق الجماهير الرياضي، اليوم سلطنة عمان تشارك في حفل افتتاح الرسمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة تحت شعار خليج واحد وقلب واحد. مواطنة
مواجهات مثيرة في ختام منافسات بطولة عمان المفتوحة للريشة الطائرة. اختتمت مساء السبت منافسات بطولة عمان المفتوحة للريشة الطائرة للعام الجاري، والتي أقيمت بالصالة الفرعية المجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسط أجواء حافلة بالإثارة والتنافس القوي ما بين اللاعبين العمانيين والمقيمين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة من المنافسات الفنية القوية التي شهدتها في بطولة ما بين مختلف الفئات. فريق عمان للإبحار للأداء العالي للقوارب يشارك ب49 في بطولة العالم للإبحار الشراعي بفرنسا. نادي بهلة يوسع شراكاته ويعتمد على التحول الرقمي لتطوير العمل الرياضي. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

في ذكريات الواحد فعلا ما ود انه يتذكرها وده خلاص انه ينسى ويتجاهلها وانه يعني محيها من ذاكرته، ولكن شو نسوي يعني اذا كان هذا الشيء جزء من حياتنا واللي غير حياتنا ل 180 درجة، فبديهيا بين فترة وفترة راح نتذكر يعني. فأعتقد كل ما نشوف أي كمامة تمر علينا راح نتذكر أيام جاي حتى كورونا. فأنتم متخيلين معي يا جماعة الخير أن مرن 6 سنوات على الجائحة، فلمنشور يقولك بعد 6 سنوات كيف حالك الآن؟ والله أنا عن نفسي وش أقول، بس بعد 6 سنوات أحس أن الحياة تركض وايد، يعني أحس أني ما قادر ألحق على أي شيء، وأحس أن يعني سنوات جالسة تمر بسرعة، ويعني والحياة اللي تغيرت، وأيضا يعني الشيء اللي تغير يعني بشكل وايد كبير دخول لمواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا، لربما له تأثيرات إيجابية لبعض الأشخاص، ولكن أيضا له تأثيرات سلبية كذلك لبعض الفئات. أيضا تغيرنا تغير، نمط حياتنا تغيرت، وايد أشياء اختلفت يعني عن السابق. عموما كيف حالكم من بعد 6 سنوات؟ في مارس لعام 2020 مستمعينا كنا نتذكر مشهد شوارع لما كانت فاضية، المساجد لما صمتت، المدارس لما أقفلت، البيوت لما تحولت يعني لأماكن معزولة، لما اختفى العالم الخارجي اللي كنا نحن أساساً كل عصر نطلع، والحياة اللي كانت تدب في كل وقت، وأيضاً يعني اللعب الكيرم اللي فعلاً كان في جائحة كورونا، واللي كل حد راح اشترى له من الموقع وخلى في بيته على أساس أنه يقدر يمضي الوقت، الطبخات الجديدة اللي الواحد تعلمها. نعتقد ذيك الفترة تعلمنا نطبخ الشواء لأن مر علينا أعياد وغيره وكذا، فمضطرين نتعلم بعض الأشياء. فاللي طبخ الشواء عن طريق الضغاطة، أنا أعتقد ذاك الوقت يعني في فيديوهات كثيرة انتشرت يا جماعة الخير، يعني الذبيحة ما راح تقدروا تخلونها ذبيحة يعني جماعية من بينك وبين الأشخاص الثانيين في حفرة واحدة وغيره وكذا، فكل واحد يسوي في بيته. ففعلا يعني في كثير من الطبخات، وأيضا الحلوة، في وايد ناس تعلمت الحلوة عن طريق يعني في وقت جائحة كورونا، وفي وايد ناس يعني اكتشفت مواهبها في جائحة كورونا. أنا أعرف كم بيت أمانة تعرفوا شو اللي صار معاهم، إن ورا البيت لخص وقت معاهم وقت فراغ طويل، والناس ما متعودة على هالوقت الفراغ اللي تحس إن يومك إش كبرة إش طولة. فإيش اللي سووا أهما؟ تم يصنعوا مثلاً يعني مثلاً طاولات، تم يصنعوا كراسي، تخيلوا معاي يعني سووا كرسي، سووا طاولة، وايد أشياء سووا بسبب الوقت الطويل اللي هم كانوا يعيشوه. ولكن نفس الوقت ذاك الوقت مستمعينا الكل كان ينتظر انتهاء كابوس الجائحة، والحين الحمد لله يعني انتهى بالفعل جائحة كورونا. ولكن هل تجاوزنا الأمر أم نحن تأقلمنا مع التغيرات اللي مرينا فيها فحسب؟ طيب جيل ما قبل وما بعد الجائحة، وخلينا نتكلم عن الأجيال. عموما مستمعينا اختلفت شخصياتنا قبل 2020 وبعدها، وتغيرنا بدون ما نحن ننتبه، أفكارنا، تعاملنا مع الناس، نظرتنا للحياة. أيضا في دراسة نشرت كذلك في إحدى المجلات تقول بأن الجائحة أدت إلى تعطيل معظم جوانب الحياة اليومية، وأسفرت عن ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك الخوف الشديد من المرض وكذلك فقدان الأحبة. هو على طاري الموضوع أن يعني صار الواحد فعلا ما ود أنه مثلا يزور أحد، تعودنا أعتقد أن نكون ملمومين في البيت بدون ما يعني نزور أحد. يمكن في السابق الواحد كان مثلا فترة العصر يروح يزور خالاته أو يزور عمامه أو يزور الجدة، أو مثلا يكون في تجمع عائلي وغيره كذا، بس سبحان الله مع الجائحة تحس أنه الواحد خلاص بدأ شوي كذا يعزل نفسه عن الآخرين. طيب اجتماعيا مستمعينا في مسافات لم تطو بعد، فتغيرت حياتنا الاجتماعية واعتدنا للبعد وصار الانعزال هو الأصل، وتوقع أغلبنا لاحظ هذا الشيء. وعندما رجعنا للقرب اكتشفنا أن شيء داخلنا تغير، لقاءات العائلية صارت أقل، وكذلك السهرات الطويلة صارت أقصر، وحتى المصافحة باليد صارت أقل تلقائية. بس الحمد لله المصافحة باليد معانا هني يعني هذا شيء ضروري جدا. البعض اكتشف خلال العزل أنه غير محتاج لكل تلك العلاقات فقلص دائرته، والبعض الآخر اكتشف أنه وحيد فحاول أنه يعوض نفسه.
نفسيا مستمعينا، قلق اللي ما يفارقنا الجائحة علمتنا أن كل شيء ممكن أن يصير، وهذا الدرس اللي ما رضى أبدا يطلع من رأسنا حتى الآن. فصرنا نتوقع الأسوأ دائما، أي خبر عاجل أو حتى أي مرض جديد أو أي إشاعة نتلقاها بعقل متأهب، كل هذا جزء من كابوس مارس 2020 والذي ما زال لغاية اليوم. معدلات القلق عموما ارتفعت، والاكتئاب أصبح حدث يومي، والصحة النفسية التي لطالما كانت موضوع محرج اليوم تحولت إلى ضرورة يبحث عنها الجميع. أما على المستوى الاقتصادي فهو درس قاسم في الادخار، فشفنا كنا كيف وقفت الدنيا حرفيا، وكيف أغلقت محلات عمرها عشرات السنين في أسابيع، وكيف خسر أصحاب المشاريع فعلا بين ليلة وضحاها، في منهم اللي يعانون لغاية اليوم من مشاريعهم ومن أيضا جائحة كورونا، فمنهم اللي استمر ولكن هذا الاستمرار جالس يستنفذهم بشكل أكبر. من ذاك الوقت تغيرت كذلك علاقتنا بالمال، صار الادخار هو الأولوية وصندوق الطوارئ، مصطلح صار يعرف الأغلب اللي ما كان يفهم الاقتصاد في ذاك الوقت. أيضا فكرة الاعتماد على مصدر دخل واحد صارت مخيفة، والكل صار اليوم يبحث عن دخل ثاني وثالث ورابع تحسبا لأي كورونا قادمة. فعلاً ياما كثرة المشاريع المنزلية وياما كثرة المشاريع كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضاً مستمعين، وهذه من ذكريات أمانة للجائحة، المعقم اللي يكون دائماً في الحقيبة، فهل ما زلت تحتفظ بالمعقم ولا خلاص؟ ففي سؤال يقول هل ما زلت تحمل المعقم في جيبك أو تهرع لاستخدامه لما تشوفه في أي زاوية من زوايا المحلات؟ يا الله، هل ما زلت تتجنب لمس المقابض الأبواب ومثلا المصعد الكمامة؟ هل بعدها صارت موجودة في السيارة؟ هل ما زلت تخاف لما أحد يعطس بجانبك؟ هل ما زلت يعني تعتمد مسافة الأمان اللي بينك وبين الشخص اللي معك؟ فهذه كلها ضمن ذكريات الجائحة، ومنهم اللي ما زال يستذكرها ويعمل فيها لغاية اليوم، ما زال يحتفظ بالمعقم في جيبه. ويعني أنا أتذكر حتى في كل مؤسسة يعني يعتمدوا أن يسوون المعقمات داخل المؤسسة، صار ممنوع ذاك الوقت أن المعقم ما راح يكون متواجد، فأنت أول ما تطلع على طول تعقم إيدك وأنت طالع ورايح. زايد اللي يشتري أغراض من محلات، أعتقد يعني كلنا وأغلبنا اعتمدها أن لما نشتري شيء كنا نغسله قبل لا نستخدمه، وحتى الأكياس كنا نغسل الأكياس، وكنا نغسل البلاستيك، وكنا نغسل وايد أشياء يعني. فست سنوات ولكن مستمعين أصبحنا جيل المتأهبين، نتابع الأخبار بكل قلق ونحضر أنفسنا لسيناريو لم يحدث بعد، والجائحة اللي علمتنا أن العالم كما نعرفه كفيل بالتغير، وهذا التغير يكون في وقت جدا قصير. صحيح أن الحياة عادت لظاهرها ولكنها غيرت من جوهرنا، وأدركنا قيمة الصحة والعائلة وقدسية اللحظة بقدر ما كنا يعني فينا نوع من الامتنان. أيضا هناك نوع من الترقب والحذر والتأهب. هل خرجنا من الجائحة أقوى أم أكثر خوفا؟ السؤال الأهم والأخير بعد 6 سنوات من ذلك المارس البعيد، نرجع لنفس السؤال، كيف حالك من بعد الجائحة؟ شاركنا عبر الواتساب 9479995، وشاركنا هذه الذكريات اللي كانت مرتبطة بالجائحة.

لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

رسائلكم على رقم التواصل 947-999-975 ورسالة صباحية وصلتنا من ناصر زيادي يقول: الشمس لا تنتظر استيقاظك لتمنحك النور، ولا الزهور تنتظر اقترابك لتمنحك العطر، كن مثلهما بادر.

الخير ولا تنتظر المقابل. صباح الخير والعطاء، صباحك نور وسرور. سليمان يقول لنا في الصباح إشراق وبشرة وبالإصباح تزدهر الأماني، نرجو من الله توفيقا وفضلا وفضل الله متصل. شكرا لك يا سليمان على هذه الرسالة. أيضا سالم يقول الوجه قد يلفت الانتباه ولكن الأسلوب هو الذي يترك الأثر. قيمة الإنسان ليست في مظهره بل في رقي منطقة وليس تعامله وجمال خلقة. المظاهر تتشابه كثيرا أما الأدب فلا يقلد. سامي العبدلي صباحك خير ونور وسرور، شكرا لك على هذه الرسالة. إذن لكل من ود أن يتواصل 947-999-75 في هذه المحطة مستمعينا. خلينا نتكلم عن تجربة، هذه تجربة كانت ل 467 شخص والنتائج كانت مثيرة. يا ترى تجربة ويش؟ تجربة مستمعينا للهواتف الذكية، فتعتبر ليست وسيلة تواصل بل أيضا عبء يومي على الدماغ، والتمرير المستمر ما بين التطبيقات يرهق مناطق التركيز والذاكرة لديك ويخلق حالة من التشتت وكأن العقل يشيخ مبكرا. في تجربة طلبت من 467 شخصا أن يعيشوا أسبوعين بلا إنترنت على هواتفهم، والمكالمات والرسائل النصية بقيت متاحة، وكذلك استخدام الإنترنت عبر الحاسوب، ولكن الهاتف نفسه تحول إلى جهاز بسيط بلا شبكات تواصل اجتماعية، معناته أنه فقط يستقبل اتصالات والرسائل النصية. بعد 14 يوما فقط ظهرت النتائج أن المشاركون استعادوا مستوى التركيز الذي يعادل أشخاص أصغر منهم بعشر سنوات، فيما تراجعت كذلك أعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 71% وهي نسبة لافتة في مدة قصيرة كهذه. أيضا الرسالة مستمعين التي خرج بها الباحثين واضحة أن الجهاز العصبي ليس مريضا بالضرورة ولكنه مستنزف من البيئة الرقمية، فتقليل استخدام الإنترنت راح يمنح الدماغ فرصة للتعافي السريع. فقبل أن تحكم على نفسك بضعف الذاكرة والاكتئاب، جرب أن تفصل الإنترنت عن هاتفك لأيام أو قلل من ساعات استخدام التطبيقات، فراح تكتشف أن الحل أبسط من أنك أنت تتصوره. فهل جربت في يوم الأيام أنك أنت مثلا تقلل من استخدامك للهاتف؟ هل قررت أنك أنت تطلع الإجازة وفي هذه الإجازة بعدت عن كل شيء ممكن أنه يعني يربطك بالهاتف؟ شاركنا كيد عبر الواتساب 947-999-75.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.
1: ويا اهلا فيكم من جديد مستمعين، وتحيه صباحي اكيد لكل من ثبت الموج على اثير اذاعه الشبيبه. في هذه المحطه خلونا نتعرف على ما لا نعرف عن كوريا الجنوبيه. في حقائق مستمعين تتجاوز الخيال، يعني امانه لنا لما مر علي الخبر يوم الامس عن كوريا الجنوبيه وايضا يعني بعض الشروط اللي يعني موجوده معاهم، يعني تستغرب يعني الصوره النمطيه اللي انت متخيلينها في بالك شيء والحقيقه أمر آخر. فالجمال مستمعينا في كوريا الجنوبية هو شرط للتوظيف، فيعتقد أن 92% من الكوريات أن المظهر عامل حاسم في المقابلات العمل، حيث أن إرفاق الصورة الشخصية بالسيرة الذاتية شرط أساسي حتى وقت قريب. يعني راح يتم قبول التوظيف عن طريق الصورة اللي موجودة في السيرة الذاتية وأيضاً خلال المقابلة الشخصية. كذلك مستمعينا معهم قانون صوت الكاميرا الإلزامي، بسبب انتشار جرائم الكاميرات المخفية تفرض الحكومة قانونا يمنع كتم صوت غلق العدسة في الهواتف الذكية لضمان الخصوصية في الأماكن العامة. أنا هذه أعتقد أنه يعني يمنع أنك أنت تصور أي شيء، فلما تصور الكاميرا راح يعني ينسمع الصوت أنك أنت صورت شيء، فأعتقد كذا عشان مسألة الخصوصية فعلا في الأماكن العامة. أيضا تواجه البلاد أزمة ديموغرافية حادة بمعدل 72%، رغم أن يعني قلة الأطفال معهم، رغم إنفاق الحكومة مليارات الدولارات على الحوافز لتشجيع الإنجاب. أيضا تخيلوا معي، وهذا الشيء اللي أموت وايد استغربته، هدايا التخرج. تخيلوا معي من الهدايا التخرج اللي موجودة هناك جراحة التجميل، اللي تعتبر من أشهر هدايا التخرج التي يقدمها الآباء لأبنائهم في كوريا الجنوبية، حيث تقدم العيادات خصومات تصل إلى 70% للطلاب الجدد. فهذه مستمعينا لكوريا الجنوبية، الواحد لما يسمع مثل هذه الشروط وهذه الأفكار وهذه المعتقدات يقول الحمد لله على نعمة بلادنا.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين. برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا مرحبا فيكم من جديد مستمعين، اكيد لكل من يسمع علينا حاليا درب الامان يا رب، وين ما كان مشوارك ودربك رايح للشغل راد من الشغل، ان شاء الله يا رب هذا الدرب يكون درب امن وسالم لك. في هذه المحطة راح نتكلم عن الاستخدام المفرط لسماعات الرأس اللي ممكن يسبب تلف دائم في خلايا الأذن الداخلية، وبشكل عام الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده، فحذر أطباء متخصصين في الأنف والأذن والحنجرة وطب الأطفال من تزايد مخاطر استخدام المفرط والغير الآمن لسماعات الرأس بين الأطفال واليافعين والشباب. أكد الأطباء عفواً أن التعرض المتكرر للأصوات المرتفعة عبر السماعات قد يؤدي إلى تلف غير قابل للعلاج في خلايا الأذن الداخلية، هذا اللي ممكن يتسبب في فقدان السمع. ما تلاحظوا أحياناً يعني في ناس مثلاً في عمر العشرينيات أو حتى بداية الثلاثينيات وتحس لما تنادي ما يسمع أو لما تكلمه ما يسمع، وين أول يعني ما شاء الله كان السمع أقوى، بس هو أعتقد فعلا بسبب السماعات، وزايد لما ندخل السيارات ونشغل أغاني مثلا بصوت عالي، أو حتى لما مثلا نتابع تلفزيون بصوت عالي، فهذا كله أكيد راح يؤثر على السمع لدينا. أوضح المختصون أن خطورة هذه المشكلة تكمن في طبيعتها التدريجية والصامتة، حيث لا يلاحظ المصاب بتدهور السمع في المراحل الأولى، وتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على شكل طنين وضعف في وضوح السمع وصعوبة كذلك في متابعة الأحاديث، وصولا إلى تراجع القدرة على التركيز والتحصيل سواء كان الدراسي أو غيره. أنا دائما أقول أن إذا في شيء نحن نعرف أنه ممكن يأثر علينا وعلى صحتنا فحلو أن الواحد يبتعد عنه، لأنه يعني كل شيء ممكن تعوضه إلا صحة ما راح تتعوض، فالسمع إذا راح عنك صعب أنك أنت يعني ترجع السمع مرة ثانية، فراح تضطر أنك تلبس سماعات وغيره وكذا، فهني حتى وضعك النفسي راح يتغير. فعموما مستمعينا فعلا الواحد ضروري أن يداري نفسه، سواء كان في مسألة سماعات، سواء كان في مسألة الوجبات اللي نحن ناكلها، الوجبات السريعة اللي نحن يعني ناكلها بشكل مستمر تماما، فحلو انك انت تعمل لك جدول صحي، جدول خاص بك انت من خلال الاكل اللي ممكن تاكله. فعموما مستمعينا الصحة اولى وايد ان نحن اليوم نحافظ عليها، فنتمنى لكم ان شاء الله يا رب صحة دائمة، ونتمنى لكم العافية، ونتمنى ان الامراض كلها تزول عنكم، ونتمنى ايضا ان العافية تكون دائما بالقرب منكم.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا صباح الخير من جديد مستمعينا، صباحكم نور وسرور. رسالة وصلتنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في برنامج صباح الشبيب المذيع شيماء، هذا كل شيء وددت قوله. صباح النور والسرور يا سيد الهشام. أنا أنتظر الرسالة، أنتظر ما بعد الرسالة يا سعيد. يا سأقول الرسالة كنها قصيرة هالمرة. صباحك سعادة ونور وسرور، شكرا لك جيد على تواصلك وعلى أيضا يعني هذه الرسالة الصباحية. عموما مستمعينا راح نتكلم عن قصة طريفة وأليمة في نفس الوقت، ولكن خلينا نسمع هذه القصة وخبروني بعدين وجهة نظركم. فأثار شخص ورجل يدعى ريتشارد باتيستا عمل ضجة إعلامية واسعة بعد تبرع بكليته لزوجته في عام 2001. يعني طبيعي الواحد إذا شاف زوجته أو أمه أو حتى أخته أو حتى أخوه أو حتى أبوه يعني يعاني، فضروري يعني وطبيعي هذا الشيء يعني أنا بروح بضحي بنفسي علشان الشخص اللي أنا يعني أعزه وأحبه. عموما هو من حب لزوجته فتبرع بكليته لزوجته. إيش اللي صار؟ هذا من 2001. ها اللي صار يا جماعة الخير، من بعد سنوات طويلة طالب المحكمة بتعويض مالي بعد انتهاء زواجهما. يعني صار ان بينهم انفصال، فخلاص قال دائما ان احنا راح ننفصل وماشي فايدة نكون مع بعض، وانا ايش الفايدة كليتي معها هي. فطالب بإعادة الكلية وطلب ايضا دفع مبلغ $1,000,000 مقدما خلال إجراءات الطلاق. رفضت المحكمة الدعوة معتبرة أن الكلية كانت هبة لا تخضع للاسترداد أو التقييم، وكذلك أكد خبراء قانونيين وطبيون أن هذا القرار مشيرين إلى أن بيع الأعضاء محظورة بموجب القانون الفيدرالي. وتبقى أن هذه القضية مثالا بارزا على كيفية تداخل النزاعات الشخصية مع الحدود القانونية والأخلاقية الثابتة. فخلاص شاف انه ماشي فايدة، انا ليش الكلية معاها هي، ردي لي الكليب وعطنش اياها. زين ترى يعني الانفصال اخلاق في النهاية، يعني انا ومثلا وهي انفصلنا، فما معناته انه خلاص انا راح استرد كل شيء يعني وش بعد يعني بترجع كل المبالغ ومثلا والاشياء اللي انت شريت لها اياها مثلا من ذهب، من احتياجيات، من اكسسوارات، من باقات ورد على سبيل المثال، بس ترجع كل شيء، ما معقول ابدا. ففعلا في ناس ترى بهذا التفكير انه خلاص دام انفصلنا فعطيني كل شيء، انا اعطيت الشيء انت اعطيتني اياه يعني كذكرى كهديه كشعور ذاك الوقت شعور صادق. فالانفصال وما نتمنى احد ينفصل يعني، ولكن عموما بشكل عام الانفصال هو عباره عن اخلاق، ومش فقط الانفصال ما بين الزوجين، يعني احيانا حتى الانفصال والعداوه اللي ممكن تصير ما بين الصديقين، يعني سبحان الله يعني يدخل من بينهم طرف ثالث، او مثلا يصير موقف معين من بينهم حتى ما بين الأخوان يعني. فما معناته إن أنا خلاص تركت صديقي أو صارت مشكلة من بين أخوي، فمعناته إن أنا راح أطلع كل الأسرار اللي كانت موجودة معي وراح أعطيها من هبودة بس بغيت إن أنا راح أفضحها. فالموضوع مش كذا، ويعني إن شاء الله يا رب يعني هذه الأشياء ما حد يصادفها أبدا، وتكون العلاقة بينك وبين الأشخاص اللي موجودين حواليك علاقة صادقة ونقية تماما، والله يعوضكم خير إن شاء الله إذا أنت قدمت الخير لغيرك.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.
1: صباح الخير وصباح نور والسرور أكيد لكل من ثبت الموج على أثير إذاعة الشبيبة، ولكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات الصباحية، ولكل المغبشين أكيد نصبح عليكم بالنور والسرور في هذه المحطة. خلونا نروح مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم الصحفي والكاتب وكاتب مقال طالب بن سيف الضباري. حياك الله معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة.
2: حياكم الله، حياكم وحيا بالمشاهديكم الكرام، حيا الله بإذاعة الشبيبة.
1: الله يحييك يا رب. بداية خلينا كذا نتكلم عن يعني كون احنا اليوم موضوعنا راح يتكلم عن الإعلام وأيضا عن الصحافة والقلم اللي يكون أكيد خاص بكل الصحفي، نتكلم عن بدايتك في مجال الصحافة وأيضا كيف ترى اليوم التغير ما بين الصحافة سابقا والصحافة اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر طبعا بدايتي كانت في منتصف الثمانينات صحفي في القسم الرياضي بجريدة الوطن. لا شك الصحافة كانت في الماضي فيها يبذل فيها الصحفي جهد كثير، خاصة وأن لم تكن هناك بدأت التقنية في مجال الصحافة، وإنما كان الاجتهاد دائما يأتي من خلال العمل والمجهود الفردي الذي يقوم به الصحفي. كانت هناك كثير من يعني المحاولات لإيجاد صحافة أيضا نشطة، صحافة أيضا حاضرة في المجتمع. الصحافة كانت أنا أعتقد في الماضي كانت صحافة قوية، كان الكل يبحث عن الصحف اليومية من خلال المنافذ أيضا بيع الصحف، كان الكل يتابع الصحف من أن لم تكن هناك وسائل أيضا حديثة فيما تناول اليد، وإنما كانت الصحافة حاضرة. أيضا الصحافة في الماضي كانت حاضرة بقوة. لا شك الصحافة في الماضي أيضا الصحفي يتحمل فيها جهد كبير من خلال أيضا تنقل إلى موقع الحدث ثم كتابة ثم يرصد ما يحدث في موقع الحدث ثم يأتي إلى الصحيفة ويكتب الخبر، وأيضا كذلك ينتظر الصور يعني سلسلة أيضا كبيرة وطويلة أيضا من الجهد. لكن في النهاية يشعر الإنسان في ذاك الوقت بالمتعة من خلال عمله الصحفي. أيضا كانت الصحافة حاضرة أيضا في نقل الأحداث، أحداث المجتمع، أحداث أيضا الساعة في المجتمع، أيضا حاضرة في نقل الصورة أيضا الحقيقية لما يحدث من تطور أتشهده أيضا السلطنة في مجالات مختلفة، سواء كان مجال اقتصادي اجتماعي تنموي. أي واكبت الصحافة في بداية الثمانينات أو السبعينات إلى الثمانينات التسعينات واكب حديثة لما يحدث من تطور في مراحل تنمية المجتمع. وأعتقد أن الصحافة في الماضي كانت أيضا على الرغم أيضا ما ذكرت من ما يواجهه الصحفي من التعب في الحصول على المعلومة، إلا أن أيضا كانت أستطيع القول بأنها كانت قوية في إيجاد أيضا صحافة حقيقية وتحقيقات أيضا واقعية من المجتمع. اليوم الصحافة طبعا لا شك الصحافة تطورت، تطور أيضا التقنية المستخدمة أيضا. الآن الصحفي يجد المعلومة بسهولة ويسر أيضا من خلال محركات البحث في وسائل أيضا التقنية الموجودة الآن، وبالتالي أنا أعتقد الصحافة أصبحت سهلة. لكن بسهولة الصحافة أيضا افتقدنا كثير من الأمور التي يفترض أيضا أن تكون حاضرة في الصحافة. افتقدنا أيضا أن تكون هناك صحافة استقصائية، أيضا أن تكون الصحافة تنقل الواقع الحقيقي للمجتمع من خلال إيجاد وجود تحقيقات أيضا حقيقية واقعية تنقل ما يحدث أيضا في المجتمع. هناك يعني كثير من الأمور في الحقيقة لم تتطرق إليها الصحافة رغم من الحداثة الآن الموجودة في التقنية المستخدمة.
1: طيب من وجهة نظرك يا ترى ما هو العامل الفاصل في مسألة تغير الصحافة يعني من غير مسألة التقنية؟ هل اليوم قلم الصحفي أيضا تغير؟
2: بطبيعة الحال يعني القلم الصحفي لا شك أنه تغير، يعني أيضا تغير بفكر الصحفي. يعني الصحفي أنا أعتقد أن الصحفي السابق كان أعتقد جزء كبير في داخله يحمل هم المجتمع أيضا، وبالتالي يبحث عن القضايا التي أيضا تقف مع قضايا وهم المجتمع أيضا. الآن الصحفي اليوم يبحث أيضا مع احترامي وتقديري للصحفيين الآن تركيز كثير على هذه الجوانب قليلة جدا، وبالتالي كثير من الصحفيين الآن يبحثوا عن الشهرة الوصول إلى إلى إلى أن يكون صحفي يعني. الآن كل أصبح صحفي طبعا بطبيعة الحال، أنا حتى المواطن أصبح صحفي من خلال جهاز لا يحمله في يده. لكن ما أريد القول أنه أعتقد بمفهوم العام أن الصحافة في الماضي كانت قوية أقوى من الآن في الطرح، يعني في طرح القضايا التي تهم المجتمع. يعني نحتاج طبعا إلى أيضا التعمق أكثر يعني من خلال الصحافة الآن الموجودة اليوم والصحفي الموجود اليوم، يفترض أن يكون أيضا قريب جدا أيضا من هموم قضايا المجتمع، يعني أن تكون هناك قضايا فعلا في المجتمع حاضرة من خلال وسائل الإعلام المنتشرة الآن بشكل كبير.
1: نعم.
2: وهي متناول جدا على الرغم ان في الماضي كانت صحافة ورقية، لكن كانت انا اراها انها اقوى، تصل الى يعني يلامس المجتمع من خلال حتى الجانب الورقي والجانب السمعي ايضا، ليس صحافة وانما ايضا حتى الاعلام، الاذاعة كانت قوية، التلفزيون كانت قوي، متابعة يعني.
1: نعم.
2: الان التقنية الحديثة سرقت هذه الاضواء كثير، وصار نوع من التراجع في ايضا التأثير في كثير من الأمور يعني.
1: نعم. طيب يعني يمكن السؤال اللي يتبادر في ذهني اليوم، يعني ما الذي تغير، يعني إيش اللي تغير وفعلا خلانا يمكن إحنا اليوم نصل إلى هذه المرحلة في مسألة إن يعني قوة الكلمة؟
2: هو شوف الآن البحث عن الأشياء السريعة وليس التركيز في كثير من القضايا، يعني الآن أنا أبي أسوي خبر بأي سرعة بدون التدقيق في كثير من الأمور والجوانب المتعلقة بالقضايا. أهم من اليوم أن أطرح قضية ولكن لا أتعمق فيها.
1: نعم.
2: يعني زمان كان في نوع من التعمق في الطرح في القضايا، البحث عن أسباب ومكامن والقضايا التي أيضا تؤثر على العالم. الآن أنا مجرد الطرح سطحي أحيانا يكون من خلال طرح قضايا سطحية غير معمقة أيضا في الطرح، بالتالي لا تجد يعني كثير من التفاعل أيضا مع الجهات المعنية أيضا من خلال ما يطرح من قضايا، لأنها يعني لا تستند على كثير من الحقائق والوقائع وأيضا المؤشرات والأرقام. زمان كان في نوع من الأرقام والمؤشرات وكذا يبحث عن الصحفي ويطرحها أيضا للمجتمع.
1: نعم.
2: وهناك في نوع من الاختلاف في وجهة النظر والطرح.
1: أنا أعتقد يعني لما أتخيل الموقف يمكن ما كنت في ذيك الحقبة، ولكن من خلال كلامك أتخيل قوة الصحفي في ذاك الوقت، يعني إنه يعني لما يجيب المعلومة يجيبها فعلا من مصدرها الحقيقي، وأيضا من ما راح يطلع إلا والمعلومة اللي في باله موجودة كانت. أما اليوم لا، فالموضوع تغير، اليوم يمكن يعني عبارة عن مجموعة مثلا من الصحفيين، وفعلا مع كل الاحترام للجميع، ولكن هي المعلومة صارت موحدة.
2: اتفق معك فعلا، يعني هي الآن اليوم اللي حاصل انه يعني المعلومة هي نفس اللي بيتنقلها كل الصحفي والإعلام.
1: بالضبط.
2: الإشكالية انه لم يكن هناك نوع من البحث الدقيق للصحفي انه ينفرد بمعلومة عن أقرانه من الصحفيين والإعلاميين لطرحه، وإنما تجد المعلومة مع كل الصحفيين وكل يتناولها ويطرحها في
1: نعم.
2: معلومات أيضا يفترض أن الإنسان يتعمق فيها، يعني أنا أعتقد أنه الصحفي إذا ما سعى إلى المعلومة سيجدها، يعني كثير من الأخوة الزملاء الصحفيين يقولون أن هناك في صعوبة في إيجاد المعلومة، وأنا أعتقد ليس هناك صعوبة في إيجاد المعلومة، أنا أتوقع أنه مجرد أن يصل إلى باب أي مسؤول من المسؤولين للحصول على أي معلومة لا شك سيجدها. يجب أن نتحرك إحنا كصحفيين في الحصول على المعلومة من خلال لا نمل ولا لك.
1: ولكن رغم ذلك كله يعني عذرا عن المقاطعة، ولكن رغم ذلك كله نحن اليوم نشوف فيه تحفظ جدا كبير يعني من بعض يعني المتحدثين من جهات مثلا أخرى، لأن اليوم صار في مخاوف من مثلا قول كلمة معينة والانتشار السريع اللي فعلا يسبب نوع من الذعر.
2: لا، هو إيش اللي حاصل؟ أن المسؤولين يتخوفوا من أن هناك يحصل أحداث أحيانا، ليس عند كل الصحفيين والإعلاميين وإنما مع البعض، يكون هناك في إدخال بعض المصطلحات التي لم يقلها المسؤول، وبالتالي صار المسؤول يتخوف أن يطرح معلومة ثم تحرف هذه المعلومة. المسؤول ما عنده إشكالية أنا أعتقد في أي جهة من الجهات أن يعطي المعلومة، ولكن يجب أن يكون نقل المعلومة بشفافية ومصداقية أيضا من خلال الصحفي إلى المجتمع. هناك لا شك بعض الزملاء الصحفيين يعني يضيف على بعض المعلومة وبعض الأشياء التي أعتقد أنها أحيانا يعني لا تتفق مع الرسالة التي يريد أن يوجهها المسؤول للمجتمع.
1: نعم.
2: هناك يعني هي الخشية من عدم التحريف في الموضوع، لكن لا أعتقد أن مسؤول من المسؤولين يعني يتحفظ على معلومة هي أصلا في الأساس هي المعلومة في المجتمع يعني.
1: نعم.
2: يعني بيانات ومؤشرات كذا يفترض أن يكون المجتمع على اطلاع وعلم فيها، وهذه طبعا مسؤولية أي جهة حكومية أنها تريد أن تنشر إنجازاتها، بدليل أن كثير من الوزارات والجهات الحكومية الآن تعمل ملتقيات إعلامية سنوية لإبراز أنشطتها وفعالياتها ومؤشراتها، وعلى الرغم أن البعض يتحفظ على هذه الملتقيات أنها أيضا لم تكن أيضا واقعية، ولكن فيها جزء من الواقع. طبعا هناك في مؤشرات أيضا حقيقية، يعني صح أن البعض يريد أن يهول بعض الأرقام والمؤشرات، لكن في الحقيقة على الأقل نأخذ جزء منها أنه يكون واقعي وحقيقي.
1: نعم، أتوقع إحنا اليوم يعني متجهين إلى مسألة إثارة الجدل وإثارة الرأي من أجل المشاهدات وأيضا من أجل الانتشار الأوسع.
2: طبعا هذا اللي حاصل اليوم في موضوع السوشيال ميديا وموضوع ايضا المفاعلين على السوشيال ميديا، هناك اصبحت مساله يعني انتشار مثل هذه الوسائل اصبحت طبعا يعني تنقل حقائق ووقائع وجوانب وامور ايضا يعني ليس لا اريد ان اقول انها ليس حقيقيه وانما تجانب الصواب في كثير من الاحيان، وبالتالي فيها نوع من التهويل زي ما ذكرتي. لا شك طبعا البحث يبحث، البعض يبحث من خلاله على ايضا الشهره وعلى كسب ايضا المتابعين من خلال ايضا نشر اشياء احيانا فيها نوع من التهويل، وبالتالي هذه الاشكاليه انها ايضا تفقد مصداقيه التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع الكثير من الفاعلين. لا شك هناك بعض الفاعلين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لا شك لهم أثر إيجابي يعني وينقلوا جوانب إيجابية، لكن في المجمل العام ما نسبته أكثر من 80% من المؤثرين لا شك يبحث عن الشهرة ويبحث عن أيضا الوصول إلى أكبر قدر أيضا من المتابعين. أنا أعتقد أن الحقيقة والمصداقية لا زالت الآن في وسائل الإعلام الحقيقية مثل الإذاعات ومثل أيضا الصحف الرسمية الحقيقية المعتمدة، يعني هي يجب أن نستمد منها أيضا المعلومة وليس نستمد المعلومة من شبكات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين أيضا كثير المؤثرين اللي ينقلوا الحقائق يعني التي تجانب الصواب في كثير من الأحيان.
1: نعم، وأعتقد أيضا من جانب آخر اليوم صار دورنا وأيضا هناك مسؤولية جدا كبيرة على عاتقنا مسألة يعني الابتعاد على ما يثير الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا أذكر أن في حساب الحسابات وكان ودنا فعلا يكون حاضر معنا اليوم، ولكن مع الأسف ما ناسب الوقت. ولكن بالعموم في منصة اسمها منصة كون الأخبارية، هذه المنصة تبتعد تماما كل الابتعاد عن الأخبار اللي ممكن تثير الفتن، الأخبار اللي ممكن هي حالة من حال الحسابات الأخبارية ولكن بطريقة إيجابية، وتوقع أن هذه تعتبر من الخطوات الإيجابية.
2: لا أتفق معك، يعني كثير يعني في بعض من يعني المنصات ايضا الإخبارية التي اعتمدت ايضا حتى من وزارة الإعلام واعتمد من وزارة الإعلام لا شك تطرح كثير من المواضيع التي فيها أيضا كثير من الجوانب الإيجابية التي تعالج قضايا مختلفة من المجتمع. وبالتالي مثل هذه المنصات لا شك أعتقد أنها أيضا لها تأثير إيجابي. وفيها أيضا كثير من المصداقية. احنا نتكلم عن المنصات التي دائما تحاول أن تثير الفتنة أو أن تخلق بعض الجوانب السلبية أيضا.
1: هو مع الأسف هذه المنصات هي المنصات اللي الناس تفضلها مع الأسف. يعني
2: هو في ظل الواقع المعاش، في ظل الواقع الحالي الآن، كثير من الناس تميل إلى أيضا متابعة مثل هذه المنصات التي أيضا تحاول أن زي ما يقولوا تدس السم في العسل، وبالتالي يعني يستغلوا أيضا ظروف وأحوال كثير من شرائح المجتمع.

0: نعم.
1: التركيز لا يكون على جزئية بسيطة، إنما أنت انظر للخدمة من شمولية الخدمة. ولكن إذا كان هناك ثمة تقصير في تقديم خدمة معينة، وبالتالي لا يعني هذا أن الخدمة كلها أيضا غير إيجابية وأن هناك سلبية في الخدمة. لا، سلبية بسيطة يمكن أن تعالج، لكن يجب أن لا تكون أيضا على حساب خدمة تقدم يستفيد منها المجتمع بصفة عامة. الجزئية البسيطة التي فيها جانب سلبي هذه ستعالج، يعني متى ما وصلت أيضا إلى الجهة المعنية بتقديم الخدمة. أنا أو يعني بدل ما أثير، يعني بدل ما أثير مشكلة
0: في
1: موضوع معين بسيط، أحل مشكلة أني أتواصل مباشرة مع الجهة وأقول يا أخوان في موجود 1 2 3. إذا هؤلاء الناس ما تجاوبوا معك مرة مرتين، بالتالي أنت ممكن تثيرها من خلال منصتك عبر التواصل الاجتماعي. يعني القصد من هذا أنك التصحيح الإيجابي وليس السلبي في معالجة قضية معينة.
0: تعرف
1: مشكلتنا
0: أنا يعني اللي أتخيل، لا كمل في البداية، أنت قلت مشكلتنا إيش؟
1: مشكلتنا أن إحنا دائما يعني نحاول أن نقدم الإثارة، إثارة الرأي العام، قبل أن نركز على أن نجد الحلول والمعالجة لأي قضية معينة. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت ماشي ولقيت في لوحة فيها خطأ على الشارع الآن، قلت يعني حرف معين وكذا، بدل ما أصورها وأنشرها على شبكة التواصل وأقول والله هناك تقصير وفي لوحة، أنا أتصل في الجهة المعينة، يمكن سقط سهوا أن جاء خطأ في لوحة معينة، وأقول لهم يا جماعة الخير أنه هناك لوحة أيضا في الشارع فيها خطأ معين. لا شك أن الجهة المعنية ستدارك هذا وستذهب وستغير له. يعني حاجة بسيطة معينة أنت ممكن أن تعالجها بطريقة اتصال مباشر مع الجهة المعنية وليس بالإثارة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
0: والله أتفق معك، وأتوقع يعني أقنعتني وأقنعت كثير من الأشخاص اللي يسمعون البرنامج حاليا، لأنه فعلا يعني الجهات المعنية ما راح تقصر، وإذا عرفت أن في نوع من الأخطاء هناك يعني لابد أن يكون لها حل بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن فعليا إحنا اليوم انغمسنا بشكل جدا كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي. عشان الوقت فقط يعني سؤالي ممكن أطرحه في الأخير، يا ترى ما هي النصيحة اليوم اللي ممكن توجهها لكل صحفي وأيضا لكل شخص مع حساب أخباري، وحتى لكل شخص ذو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أنا أعتقد على الأخوة أيضا اللي لديهم منصات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا للصحفيين أيضا زملائنا الصحفيين والإعلاميين، أن التحري الدقة والمصداقية فيما يكتب وما ينقل أيضا من أخبار ومعلومات. أنا أعتقد أن بلادنا ولله الحمد يعني فيها كثير من الجوانب الإيجابية، كثير من الجوانب التي في مجال الخدمات، يجب أيضا أن نركز أيضا على الجوانب الإيجابية، وهذه الجوانب السلبية البسيطة التي أراها بسيطة جدا، أن نحاول أن نتواصل مباشرة قبل طرحها في وسائل التواصل الاجتماعي أو في من خلال الصحف، نتواصل مع الجهة المعنية، وأيضا نستشرف من خلال تواصلنا ما هي الأسباب التي أدت إلى مثل هذا التقصير أو هذه السلبية، قبل أيضا أن نطرحها للرأي العام أن تكون هناك إثارة. يعني أنا أعتقد أن الرسالة ليس في الداخل فقط لما تنشره أنت، وإنما أيضا يتلقف حتى في الخارج، الناس اللي في الخارج يعني. وبالتالي يجب أن نكون إحنا حريصين أيضا على مثل هذه الرسائل التي نرسلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا عبر ما نكتب أيضا من مقالات وأيضا من أخبار.
0: بكل تأكيد. شكرا لك طالب بن سيف الضباري، صحفي وكاتب مقال، شكرا لك لوجودك اليوم معنا عبر الأثير، وأيضا لطرحك لهذا الموضوع المهم، شكرا لك.
1: عفوا عفوا شيماء،
0: يعطيك العافية، شكرا لك.
2: وخليك شبابي. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

أزمة وصار عندي. وصلنا وياكم مستمعين إلى آخر لحظات البرنامج. في رسالة يقول الله يسعد صباحكم الخير وسرور أستاذ اللسان ما في عظم، العقل نعمة ولابد من حفظ اللسان. شكرا لك. يقول يعني علق على موضوع الصحافة وأيضا طرحنا لهذا الموضوع رغم من تعليقك يا من صاحب الرسالة ما راح أذكره، ولكن شكرا لك يعني على طرحك لهذا الموضوع وأيضا لتواصلك معنا عبر الواتساب. إذن بكذا مستمعين وصلنا وياكم لآخر لحظات البرنامج، كما نتمنى أنكم تكونوا دائما وأبدا بخير. تقبلوا تحياتي في ختام حلقتنا لهذا اليوم، أختكم شيماء السيابية، وفي الإخراج كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج شبابي
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: تخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: خليك شبابي.
1: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: يا حسين قول يا حسين قول
1: اهلا صوصنا تذكرنا وصلنا.

كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: شاء الله ابتسامة دائما أنوار.
1: والله يوم شفتك سعيد قلت يا سلام.
0: ابتسامة دائما أنوار أبرار.
1: عشان يقول إنه ما نسانية.
0: أيوة عشان ما أقول إني نسيت.
1: عشان ما يقول قلت إن حق أنوار ابتسامة دائما وأنا مبتسمة من متي من 10 دقائق ما قالية.
0: وتعب نفسك من 10 دقائق.
1: من 10 دقائق ولا قالية أنوار قبل شوي ابتسمت على بس خلاص ما بدافع عنك بدافع عن أنوار.
2: أيوة تستاهلي
0: معنا خلاص بدافع. معنا الاثنين والباسم والحركات. إيه الاثنين
1: ترى ليش أنا مبتسمة مجهزة ابتسامتي من 10 دقائق لتين الباسم.
2: هذا الباسم اثنين الباسم مستمعينا عند أبرار صارفته سالفة
1: موضوع
0: على فكرة ما كنا لاقيين له يعني ما حصلين له اسم هذا الاثنين
1: حقيقي بوني أقول اثنين الباسم من زمان
0: لا وش صار المدهش والمضحك وما اعرف
1: ايش لا هذاك فقرات هذاك مال على السريع
0: ها مدهش ومضحكه
1: فقرات على السريع
2: رعيد يخلط الحابل بالنابل
1: ايوه يخلط الحابل بالنابل لا خلاص انا دافع عنك الحين
2: تعجبيني يا ابرار تعجبيني
0: اليوم خلاص كذا متفقين يعني
1: كذا
0: في اتفاق
2: هو ما
0: في اتفاق مسبق ولا
1: ما اتفاق
2: ابدا
1: بس الحين هذا قرار جديد هذا الحين القرار
2: هي أبرار سوت القرار الحين أيوة. أنا ما حد قالك أنت أصلاً تعرف اللي يقولك جنت على نفسها براقش
0: هي يا سرعة هذا القرار
1: جنت على نفسها عيد
0: من شوية كانت الأمور تمام ها سرعة هذه القرارات اتخاذها
1: بعد 5 دقائق
2: أنا بعيد أبرار قبل أن نبدأ كذا بنقاشات ونحر سالفة وكذا
0: يلا خلاص سكتنا
2: أحسن مسي نمسي
1: والله أحسن شيء
2: نمسي على الناس الحلوة الناس الطيبة الناس الجميلة اللي جالسة تتابعنا ونمسي عليكم في يوم الاثنين في برنامج تو الناس هالبرنامج اللي يكون معاكم أكيد من 5 لين 8 بين مشاكساتنا ومراوغاتنا وأحاديثنا وسوالفنا أنوار وعيد وأبرار ومخرجنا بدر دبلوشي شفتنا أنا قلت ناء الفاعلين هو يشوف علي على باله بقول مثلاً أنسب له شيء ناء الفاعلين كلنا سوالفنا جميعاً أبرار
1: أكيد بس في مساء خاص حق معني يعني أنا متضايقة وزعلانة لكن يلا ببارك لهم ببارك لي الفوز أي حد برشلوني ببارك لي الفوز
0: قبل تحكي وقبل أدخول أنا عارف أنت إيش تريد تقول يعني ها
1: حبيبي برشلوني
0: هذه المشجعين برشلونة

0: شوفوا نحن المدريديين روحنا رياضية
1: عاد ما ينفعش
0: روحنا رياضية
1: ما ينفعش أمس وش تقول عيد؟ تقول المدريدي متصدر
2: برشلونة يحقق الدوري 29 في تاريخه طبعا الدوري الإسباني بعد طبعا فوزه على ريال مدريد بهدفين نظيفين.
0: ايش تبغاني اقول لك؟ لكم مبروك.
2: ما قلت شيء. باركي حال انوار، انا ما لي علاقه.
0: لا قلت حق انوار.
2: ما بتردي عليها ابدا.
0: بعد المشكله المستمعين الشبيبه والمتابعين يضحكون علينا احنا المدريديين.

0: بعدين
1: لو ضحكتوا علينا عادي.
0: احنا اتفقنا على شيء صح؟ كيف اليوم يعني الانصار المدريد وانصار برشلونه؟ أيوة هناك عندكم
1: كل حد,
0: يعني كل حد جاب لك يعني شيء؟ ها مفروض يعني
1: نسيت
0: يا شيخ,
1: نسيت صرف البر,
0: نسيت صرف
1: البر خلاص. لو
0: احنا ممكن
1: ابرار عزيمه كبيره.
0: لا ابرار ابرار امورها تمام.
1: كيف لا لا اقول لك يعني انوار كانت ايش قال, قالت اللي يفوز هو اللي يعزم.
0: شكرا علينا, اللي يفوز يعزم.
2: عيد علينا
0: خلاص اليوم اذا احنا
1: علينا
2: علينا لو انت عيد
0: ابرار انا ما لي علاقه
2: علينا لو انت
0: ابرار
1: ما برشلوني برشلوني
0: ابرار وعيد وبدر اليوم خلاص مبارك لكم العشاء.

0: الحين لا
1: لا لا أول والحين أول والحين وبعدين بعد بنبقى مدريديين.
0: إذا المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. إحنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء.
1: وأكيد هذه تحياتنا المسائية أكيد نجددها لكم مستمعي الشبيبة اللي سمعونا دائما وهم كذا في السيارة, نقول لكم درب السلامة ومثبتين الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار, وتحية لمن يشاهدنا صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس.
2: ومستمعينا الأحباء أكيد نذكركم دائما وأبدا أن نحن ما نتنازل أبدا وما نستغنى عن أصواتكم ومداخلاتكم الجميلة والرائعة واللي تثري البرنامج يوم بعد يوم على الاتصال 2499-0000 والواتساب فرسائلكم نحن أكيد بانتظارها على 947-999-75.
0: إذن هذه أرقام التواصل مستمعين الكرام, وإحنا طبعاً أكيد معاكم إلى غاية الساعة 8, ونرحب بكل من ينضم معانا في هذه اللحظات. وأكيد مثبتين الموجة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة, وهناك في ظفار على 98.5. الحين الناس طالعة خلاص من دوامات, أعتقد أنه من 11 دقيقة يعني
2: تقريبا
0: يمكن ما الساعة 5 كذا عادوا في طريقهم إلى البيت.
1: أيوة.
0: والبعض الآخر لمشاورهم المسائية.
1: الحلو تعرف
0: هل تكثر الرياضة في على الشاطئ في ذا الوقت؟
1: أنا أتوقع أيوة
0: في الصيف
1: تكثر, حتى لو كان في الصيف هي. اللي يحبون الرياضة دائما يعني سواء صيف شتاء ما يفرق عندهم. وبعد الحلو أحب إن بعض
0: الشمس يعني ما لها الحرارة ما يكون لها تأثير,
2: الصيف لها علاقة أبرار.
1: أيوة بس البعض مثلا اللي يحبون الركض الكثير ما يفرق معهم يعني, بس ما إن وقت الشمس
2: يفرق الاختيار
0: يعني مثلا الوقت الحين يعني أيوة. الساعة 5
2: خمسة بعده ما يبيروح
0: ممكن يكون يعني بس الساعة 6 قليل ما يكون كثير. أيوة ما يكون كثير
2: يعني بيروح يختاروا قرب المغرب حيث إنه يروح
0: فعلا يكون الشمس شوية
2: بالضبط بردت شوي مثل ما نقول ويبدأ يسوي رياضة, وبعدها خصوصا الشباب طبعا يروحوا
0: ممكن خلاص سباحة عاد على البحر واصل وخلص
2: بالضبط
0: أيوة. مثل ما قلت فعلا. واللي طبعا طالعين أيضا المشاوير المسائية مستمعي الكرام على كوب قهوة. الناس اللي ما تتنازل عن الكوب القهوة
1: وايدين على القهوة. والحلو بعد في بعض الموظفين ما يقولون خلاص انتهى الدوام وخلاص انتهى يومي وبرجع البيت. البعض الآخر يروح المولات يروحون يتمشون يلاقون أصدقائهم. هذا الطقوس حلو لما انت كذا ما تروح البيت على طول.
2: صح, خصوصا أبرار على ذكر انه يروح المولات يروحوا الكافيهات للقهاوي.
1: أيوة صح,
2: مكان بارد بالضبط. يعني مكان يكون بعيد عن حرارة الجو
0: القهوة. أيوة.
2: بالضبط بالعافية.
1: ودائما يختارون غالبا يعني ما الكل يختارون أيوة. القهوة الباردة إلا عيد عاد عند العصر يشرب القهوة.
0: ما عيد قال الأسبوع الماضي ما تذكرين أنوار كان
1: حتى أنه أيوة أنوار
0: قولك أنا لو يصير ما يصير لو كنت على
2: أنا بختك وعلى حظك أني أنا ما أعرف أقول إلا الصدق يعني ما أراوغ. فصح كلامك إن أنا اللي قايله
0: يعني أنا ناوي إنك بس تقولي لي لا كلامك ما صحيح.
2: لو أنت اللي قايل بتروح على أبرار. أنا ما قلت الأسبوع الماضي الله أبرار اليوم معاي بصفي
1: كل يوم بكون بصفك خلاص
0: إيش نسوي.
2: لكن لا حرفيا أبرار يعني الحين الناس يروح للماتشا أساس الباردة للقهوة الباردة نفس أبرار صراحة في الجو هذا تحتاج. أنا ما أحب القهوة الباردة لكن ممكن أتجه للآيس كريم مثلا.
1: على فكرة أنوار الحين الأغلب بعد يقولك لا قهوة ولا شاي المشروبات الصيفية اللي يعني مثل موهيتو.
2: أيوة أيوة صح
1: فالحين
2: صح
1: الكافيهات الحين تسويقهم أكثر شيء
2: سموذيز.
1: أيوة حق صح المشروبات اللي الباردة يعني العصائر وكذا
2: صح
1: اللي يعني ما تكون منبهات.
0: بس هي مالنا غير القهوة.
1: أيوة مالنا غنى ما نستغني.
0: إذن مستمعي الكرام إحنا معاكم من 5 إلى 8 مثل ما ذكرنا لكم قبل, ونرحب بكل من انضم في برنامج طبعا تو الناس على 2499-0000 هذا رقم التواصل وسماع أصواتكم على 947-999-75 لرسائلكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأحبة في الدقائق الأولى من هذا البرنامج، برنامج توي الناس اللي ما يحلى إلا فيكم مستمعينا، واللي أكيد يكون معاكم بالصوت عبر إذاعة الشبيبة في تردداتها 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، ومعاكم بالصورة أكيد في منصتنا المختلفة، منصة أكس وأيضا اليوتيوب.
1: أنا حبيت حركة الدائرة.
2: أنا ما أعرف وين أروح.
1: يعني كذا الدائرة ومعاكم في منصة إكس واليوتيوب، وأكيد نمسي ونحيي الكل من يسمعنا ويشاهدنا، وأكيد نذكركم بأرقام التواصل، حبل الوصل اللي إحنا نسميه دائما، اللي هو 9479995، هذا رقم الواتساب، وأيضا في انتظار سماع أصواتكم على 24924.
2: ومع عليكم أنكم ثبت الموجة مستمعي الكرام على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وأكيد هناك في محافظة ظفار على 98.5. أنوار تقولنا إيش تتوقعوا؟ ما انتهت المباراة خلاص؟
0: لا لا لا،
2: من وبرشلونة
0: تتصل علينا.
1: أوكي
0: ما خلتونا أكمل عبارتي.
1: أنوار توقع أماني هالمرة بتتصل من وقت
0: أماني، من تتوقع عيد أول متصل؟
2: أنا ما التوقعات مستبعدنها.
1: لا أقول لك أتكلم عن عيد. أنا ما عيسى أتوقع.
0: زين تكلمت عنه.
1: أيوة عيسى. عيد يقول عيسى وأبرار تقول أماني.
0: وأنا أقول أبو عمر.
2: أول متصلين.
1: أول متصلين.
2: جماعة الخير أول متصلين 2499000. ها مين؟ أبرار تقول
1: أماني مقبالي.
2: وأنت تقول أبو عمر العامري.
0: أبو عمر العامري. وانت تقول عيسى
2: وانا اقول عيسى واقول هلال القصابي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا شخص واحد هو طبعا البقيه بيكونوا ان شاء الله متواجدين، بس حنقول اول شخص
2: احمد ابو علي.
0: عطني توقع يا اخي، ايش مشكلتك؟ ما ترى هي
2: انا خلاص هذا اللي عندي الثلاثه.
1: لا لا لا لا ما يستوي اول متصل، ما بيكون اربعه على طول في اتصال واحد. عيد بالضبط لازم تختار اسم واحد.
0: ايه
1: أنت تكلمت عنك عيسى، أقول عيسى يب اسم ثاني.
2: إذا خلنا الشباب اتصلوا اللي أنا قلت اسمهم.
0: تقول اسم واحد يلا. اسم واحد عندك.
2: اسم واحد.
0: هي.
2: عيسى.
0: عيسى أوكي تمام. عيسى أبو عمر وأماني، ويمكن متابعين الأحبة اللي دائما يتواصلوا معنا يقولون لا أنوار لا عيد لا أبرار، اليوم أنت توقعاتكم ما صحيحة وأنا فلان الفلاني متصل عليكم.
1: على فكرة على طار التوقعات
2: هنا فلان اللي متصل عليكم، هذا هذا اللي الحين التليفونات لقام عندي التليفونات. يلا تفضل.
0: لا حول ولا قوة. بدر تعال انقذني وشلني من هالاستوديو. تعال الشيمة
1: ما نستغني احنا عن انوار، ما نستغني بدر، بس خليك بالاخراج المرئي نباها انوار.
2: المسا عليكم مستمعي الكرام بالخير، وحي الله بكل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب منصة اكس، وايضا على رقم 947-99-00-00. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز عبد الله ممكن يتصل فينا؟ عبد العزيز عبد الله من قطر.
0: انا ما اعرف،
1: ممكن يتصل فينا مريم من البحرين الحين. الحين خلونا نخمن اللي من خارج السلطنه متابعينا، فنتوقع مريم من البحرين
2: متابعينا الحين. توقعات من اللي راح يتصل اول واحد في برنامج تو الناس اليوم؟ ها يلا من
1: خارج السلطنه، خلي من داخل السلطنه. خارج السلطنه اتوقع مريم من البحرين.
2: مريم من البحرين تتوقعي؟
1: اتوقع.
2: انا اتوقع عبد العزيز عبد الله من قطر.
0: عبد العزيز.
2: ها
0: وانا بعد عبد العزيز اتوقع.
2: يمكن يكون
1: لو تختارين
2: بسيرجو.
1: ايوه
2: من الجزائر.
0: انا اتوقع عبد العزيز. ما ادري اذا ثبت
1: او ايسر من مصر.
0: بسيرجو اتوقع. انا اتوقع عبد العزيز.
2: يمكن ام ولهان.
0: ممكن
2: ام ولهان تتصل. يعني
1: احمد الحنين من احمد الحنين من العراق.
0: ممكن. نحن ننتظرهم كلهم.
1: نحن ننتظر الجميع.
0: ننتظر
1: الجميع.
2: ليه ما يتصلوا؟ خلونا نقول موضوع حلقة اليوم.
1: ترى شوف أنا كيف كنت أقول موضوع حلقة اليوم. يوم قالت أنوار توقعات، هي أقول على طار التوقعات في ناس تعلمت درس وما صارت تتوقع أبدا عشان ما تنخذل.
2: ممكن من باب التجربة.
1: هذا مدخل حق موضوع الحلقة، بس ما ضبطت يا جماعة الخير. عيد ما خلاني أقول.
0: الحين إذا قلت الحلال عيد بيخليه.
2: يسألوا عن رقم الاتصال 2499000. هذا رقم الاتصال وسمع صوتكم مستمعي الكرام. أما على الواتساب على 9479995. يلا منتظرين. أبرار قلتي موضوع حلقة؟
0: قلت حلقة مسكينة كانت تتكلم. ترى ما عجب كلامنا لأنه ما عجب كلامنا كان.
1: أوكي أنا بقول موضوع حلقة.
0: سوينا باس
1: بطريقة ثانية. طيب عيد هات الحين يوميا نصحى من النوم، نطلع نروح لمشاويرنا، لأعمالنا، إلى ما لآخره، نلاحظ أن الحياة دائما في هذه المشاوير وفي هذه الأعمال وفي هذا الجدول، الجدول المزدحم في اليوم، الجدول اليومي. الحياة تهدينا دروس وتهدينا رسائل.
0: صح.
1: البعض يعني يقتنص هذه الرسائل، يتعلم من هذه الرسائل، البعض الآخر ما ينتبه.
0: صحيح.
1: فممكن نحن بسبب تجربة عشناها، بسبب خطأ عملنا، بسبب تسرع سوينا، ممكن نتعلم درس. أو أحيانا ما شرط كل هذه الأمور، أحيانا بسبب تجربة حلوة
0: بالضبط
1: خذينا درس من الحياة. فإذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا الأحبة، شو آخر درس تعلمته في حياتك؟ خلونا كذا نشارك بعض هذه الدروس ونستفيد من بعض.
2: آخر درس، آخر درس تعلمته في حياتك مستمعينا، وعلى 2499-0000 نقول
1: أماني.
2: السلام عليكم تو الناس.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أخي العزيز.
3: يا مرحبتين، كيف الحال؟ طيبين
2: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله بخير عافية.
2: من معنا؟
3: معكم راقي بأخلاقي.
2: الله الله.
1: يا مرحبا.
2: يسألني من شوية يقول أعطونا الرقم.
1: أيوة. يا مرحبا.
2: عاد نبغى نعرف الاسم يعني. نعم. الاسم الكريم
3: سعيد الحجري.
2: والنعم.
1: مرحبا.
2: شاعرنا سعيد الحجري.
3: يا هلا وسهلا.
1: يا حي الله يا سعيد. كيف حالك؟ سعيد.
3: الحمد لله، أخباركم طيبين؟
1: الحمد لله نشكر الله.
2: كيف صحتك؟ بخير.
3: شو هالمساء الجميل، ربي يسعدكم.
1: تسلم.
2: يسعدك يا
1: الله. بسمع أصواتكم. شاعرنا سعيد، نحن نبى اليوم شعر، لو أبي كذا أبيات قصيرة على طول.
3: صعب الحين، بس أنا جالس بدخل معكم في محتوى حديثكم وكلامكم.
1: طيب، سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
3: إيه يعني.
2: نتشرف الغالي، تفضل.
3: زين، الحاجة يعني اللي تندمت عليها قصدكم كذا؟
1: يعني ما شرط درس تعلمته في الحياة.
2: درس ممكن يكون مفيد يعني.
3: درس والله دعمتكم وما استضفتوني.
2: دعمنا ما استضفناك.
3: اي ما استضفتوني.
2: جات
1: استضافات قاعده
3: ادعمكم على التيك توك وما استضفتوني، وهذا درس تعلمته.
2: انزين انزين انزين. الشاعر سعيد وينك انت؟ انزين عنا يعني، هل تواصلت مع احد في منا في الخاص على رقمه؟
3: ما عندي ارقامكم، بس جالس اتواصل معكم على التيك توك وحد لا حياته لمن تنادي.
2: لا يا غالي، احنا اكيد نسعد
1: بالجميع
2: مثل ما قال تبرار. فلو كان مثلا عندنا كان في تواصل بيننا، اكيد انه نتشرف احنا بحضور اي شخص.
1: اكيد
2: اي شاب عماني.
3: تستاهلوا الدعم بدون انكم يعني، تستاهلوا الدعم بدون اي مقابل.
1: الله يحفظك،
3: لان محتواكم جميل ودائما جميلين. انا تابعكم اكثر شيء في التيك توك.
1: الله يسعدك.
2: الله يحفظك.
3: دائما ندعمكم وبقوه حديثكم وسوالفكم وطروحاتكم دائما جميله، ربي يسعدكم.
2: احنا سعيدين كذلك ايضا.
3: انا بعطيكم دارمي عراقي. زين، دارمي بس جميل دائما.
1: اها نسمع.
3: او دارميين.
1: طيب،
3: يقول لك، يقول الهلا اللي ما تنقال من عرق القلوب، الهلا
1: اللي ما تنقال من عرق القلوب
3: تحسها طرد تصير من عتبة البوب.
1: الله.
2: من عتبة البوب اللي هو الباب.
3: اي من عتبة الباب
2: كانها طرد يعني.
1: كانها طرد هي.
2: اذا ما في هلا،
3: اذا ما في هلا يعني تحسها. الهلا هذه طالعه من قلب،
1: من القلب.
3: اي تحسها طرد تصير من عتبة البوب.
1: الله.
3: وأيضا دارمي عراقي عيبني بس شوية في الهجر وكذا، يقول سلاني سل فرقاك واستر بالعظام، ذب محبسك على الراس يوصل للقدام.
1: الله.
3: سلاني سل فرقاك خلاني عبرة، صرت تضعف من الخيط ولا ضم بدرة. دائما الدارمي العراقي شيء جميل.
1: يا سلام.
3: ما شاء الله يعني له مغزى
1: جدا.
2: وين الحين سعيد؟ في مسقط ولا في الشرقية؟
3: لا والله في الشرقية، في بدية، في دارك بدية.
2: الله يحفظك.
1: كيف الأجواء في بدية؟
3: أوه حر، أبشركم يعني قاسيني شوي.
0: سعيد يقول من كم يوم كان يقول عيد، ويعني يمكن ينفع نروح نتمشى في بدية في الصيف. قلت له لا، أي
2: من بعد من بعد العصر يعني.
1: ما ينفع.
2: يعني أنا من محبين
1: سعيد. إيجابي عيد
3: مثلا يكون أجواءها باردة، لما تحب الكورة
1: ايه؟
3: يكون بالليل.
1: أوكي.
3: شوية جميل. شفتوها رملة بدية وين وصلت؟
2: المشكلة سعيد اللي ما راح واللي ما تعايش مع الأجواء هناك.
1: بنروح إن شاء الله نوار.
3: يا مرحبا يا نعود، تعالوا لنا شتوية ويا مرحبا فيكم. تعالوا خلوني أنا سفيركم هنا.
0: ما تقصر، ربي يعطيكم الصحة والعافية. شكرا يا سعيد، سلم على الاتصال والمداخلة الجميلة.
3: ربي يسعدكم. في الفترة الماضية كان معنا أسبوع مرور دول مجلس التعاون، وكان في معرض نسأل الله السلامة للجميع.
2: اللهم آمين.
3: فكان معرض جميل.
2: وين؟
3: في مزرعة الخمائل.
2: ما شاء الله. هناك عندكم في الشرقية طبعاً.
3: هي نعم.
2: أيضاً في يعني نقول أغلب محافظات سلطنة عمان أقامت هذه الفعالية.
3: أي نعم، كان من ضمن فعاليات دول أسبوع مرور دول مجلس التعاون، وكنا موجودين يعني للحد من حوادث المرور والتوعية، ودائماً إحنا نحتاج توعية للجميع. دائماً نشوف المقاطع، مقاطع فيديوهات أو الحوادث اللي قاعدة تصير والوفيات. نسأل الله السلامة للجميع. نتمنى إن إحنا يعني دائماً ننبه في مثل هذه الأشياء، وما نخليها بس محتوى مؤقت، دائماً تكون أو أسبوع أو أسبوعين، دائماً نكون
2: نشيد
3: في هذه الأشياء. فكنا مشغولين في هذه الفترة اللي طافت، فعلاً أنتوا عزمتوني ما قصرتوا، خاصة قلتوا لي تعال ويا هلا وسهلا فيك بتكون ضيف، لكن للأسف مشاغل الحياة يعني من مشاغل اجتماعية وأيضاً أعمالي الخاصة.
2: الله يعطيك العافية.
3: الشمسية خاصة لما يبدأ الصيف تبدأ إحنا مع أعمال الطاقة الشمسية وكذا، فدائماً نكون في الصحراء ونكون دائماً مقطوعين يعني.
2: الله يعطيك العافية.
3: أنا أتابعكم، أنا متابعينكم في التيك توك، أرتاح يعني أكثر عن إني أنا أتابعكم في الإذاعة.
1: تعودت
3: عليكم.
1: وين ما كنتوا تتابعين نحن نتشرف.
2: منا وإلي منكم وإليكم الغالي في أي وقت.
3: إيه جزاكم الله خير.
1: الله يحفظك.
3: دخلكم في هذا وشكراً لكم وللأمام دائماً.
2: الله يسعدك
1: يا أخي سعيد. ربي يعطيك العافية.
3: أسعدت لكم. أحسنتوا جزاكم
1: الله خير.
3: الله يسعدكم الله.
1: فمعنا الله. فمعنا الله.
2: مع السلامة. أنا كنت أريد أقول سعيد الحجر بيتصل بس ما قلت تكسع.
1: يا ربي يا ربي عيد.
0: خليش كنش ما سمعت شيء.
1: إيه كني ما سمعت شيء. كني ما سمعت. بس الحلو إن يعني المستمعين. الحلو إن كذا عندهم عدة طرق إن يشوفون تو الناس ويسمعون للشبيبة.
0: إيه أكيد.
1: كل الوسائل أكيد. سواء وسائل حديثة أو على الأف أم.
0: ونحن نستقبلهم أكيد. وحابين إنهم هم دائما مخلينا في جدولهم من الساعة 5 إلى الساعة 8، هذا من أجمل شيء. وتنتظر طبعاً الساعة 5 من الدقة، الساعة 5 يبدأ برنامج تو الناس. أنتم معانا، هذا تاج على الرأس.
2: الشيء اللي ذكره الأخ سعيد الحجري أكيد طبعاً الأسبوع الماضي كان أسبوع المرور الخليجي، وإحنا في توي الناس كنا مع الحدث.
1: صحيح أكيد.
2: كنا في محافظة الداخلية مع طبعاً الفعالية التي أقيمت طبعاً في محافظة الداخلية تحديداً في حارة العقر، وأيضاً الفعاليات المصاحبة من معارض وغيرها في معهد السلامة المرورية بمحافظة الداخلية.
1: طبعا أكيد. وأيضا خلونا كذا نذكر المستمعين على موضوع حلقتنا لليوم. أكيد في الحياة نصادف رسائل، في الحياة نصادف تجارب ممكن نتعلم منها دروس، فمستمعين شاركونا شو آخر درس تعلمته في حياتك.
0: يعني بالمجمل المستمعين أكيد وايد دروس تعلمناها
1: أكيد.
0: بس نحن اليوم في برنامج تو الناس نبي نعرف آخر درس. فلما تجلس كذا مع نفسك قبل لا ترفع سماعة التليفون أو قبل لا ترسل الرسالة على الواتساب، فكر يا ترى وش آخر درس، لعله يكون قبل دقيقة قبل لا تبدأ تسمعنا هذا الدرس تعلمته. هذا نحن اللي نريد نعرفه اليوم.
2: والدرس ما شرط مستمعين الكرام، ممكن يكون يعني نقول عليه شيء منك أنت تحسفت أو أنك مثلا تألمت على هذا الدرس اللي صار لك مثلا، ممكن يكون بالجانب الإيجابي نتخذها أيضا، ممكن يكون درس مفيد
1: صح.
2: تستفيد
1: أكيد.
2: منه يعني ليومك لمستقبلك. إذن على 2499000 وعلى أيضا لرسائلكم 947999975.
1: وترى عيد وأنوار في يعني أحد التعليقات، أنا بصراحة ضحكت من هذه المشاركة، أحد اللي المتابعين الشبيبة يقول أنه هو تعلم أنه ما يوثق في أحد. بس شو السبب أنه ما يوثق في أحد؟ لأنه لما كان صغير يقولوا له تعال ما بنضربك، وقول الشيء وما بنضربك آخرتها يجيني كم كف. هذا حلو ما يوثق في حد.
0: على فكرة من أساليب التربية الحديثة أنه لا تقول للطفل هالشيء
1: طبعا
0: أبدا. وما بس الأساليب التربية الحديثة،
1: يعتبر نوع من أنواع الابتزاز أنوار
0: على فكرة. لا الكذب، لأنه حتى
1: أيوة
0: سيدنا السنة النبوية نهت عن هذا الشيء.
2: هي بعدين أنت ولي أمره يعني أنت
1: الآن يعني
2: ممكن يأخذ منك. هي بعدين ما يثق في الكلمة اللي أنت تقولها يعني. صحيح. حتى لو دعيت مثلا
0: وبيتعلم. أيوة. بيتعلم الكذب. أيوة. نفس الحالة. فيلا إن شاء الله هذا الدرس تعلمت منه
1: بإذن الله تعالى. أيضا مهند يقولكم تعلمت درس يعني ما أعطي شخص أكبر من حجمه.
2: ماريا من البحرين ضحكت لما قلتي أنتي الموضوع اللي هو أنه تعال ما بنقم بم
1: شكل وايد هذا شكله منتشر في كل الخليج.
0: أيوة طبعا طبعا ترى الخليج منها واحد كلنا نفس العادة التقاليد.
2: السلام عليكم مستمعي الكرام، اكيد اللي يتابعونا صوت وصوره في طبعا اليوتيوب وايضا منصه اكس وعلى الواتساب وصلتنا رساله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عيد انوار ابرار بدر، نمسى عليكم مساء يوم الاثنين، حبيت بس اسلم عليكم ولو برساله المرسل العم طبعا العم سعيد
0: العم للشارع. سعيد تسلم على الرساله
1: يكفينا بس لما يقول انا بس حاب اسلم عليكم هذا شيء وايد يسعدنا.
2: اكيد
0: على قولته حبيت أسلم عليك.
1: أيوة حبيت أسلم عليك.
2: نسمع ما كذا ما كذا نسمع إيه. نسمعها شوي
0: خلاص نسمع
2: أعطينا عيد. أعطينا يا
0: نسمع عيد
2: لا لا ها
0: زين أبرار زين أنت كنت تقول أحد المتابعين إيش كان يقول
2: زين أبرار
1: حبيت أن غيرت الموضوع صارت نفس عيد. عموما في أيضا أحد المشاركات يقول عدم الثقة في أحد هو أيوة. صحيح هذا اللي ممكن هذا الدروس نعم عدم الثقة في أحد لكن مستمعين خلونا شوي ناخذ الموضوع بإيجابية أيوة. أحيانا نعيش تجربة وايد حلوة فبسبب هذه التجربة حلوة تعلمنا درس إيجابي درس حلو يعني مثلا أني أعيش اللحظة أستمتع كذا يعني مثلا التجربة الحلوة سافرت استمتعت
0: وعلى فكرة أني ما أوثق بأحد هذا استل الدرس يحتاج له تجارب أخرى عشان يعلمك بمن تثق لأنه هو ترى ما شيء طبيعي أنك أنت ما تثق في أحد أبداً
2: ومش بين يوم وليلة يعني أنت
0: صحيح
2: أنك تثق في الشخص ولا لا
0: صح.
2: محتاج مثل ما قلت يا أنوار هنا تجارب التجربة معايشة الأشخاص أنت تخلينا إحنا نثق فيهم ولا لا
0: خلنا أقول لك أعد شوي في رسالتك ما أوثق إلا ما بعد دراسة وخبرة وتجربة بالضبط
1: إنزين عيد
2: دائما يقولك سلم قرب
1: عيد والله الحين السؤال موجه لك يا عيد إيش آخر درس تعلمته
2: حد موصنكم أنتو
1: إيش آخر درس تعلمته ضروري تقول
2: ما يحضرني ممكن تكون هناك فيها دروس لكن خلينا على الساعتين القادمات يعني إن شاء الله راح تجاوب
1: إن شاء الله
2: أنوار حاضر
1: حفين ما يحضرك
2: ما يحضر
1: هو قال خلال هالساعتين راح أجاوب
0: ترى عادي يكون ما يحضر لأنه مرة واحدة حطيت في هالموقف حسيت إنه ما يحضرني
1: نفس الشيء الحين يعني لو أنت عندك الجواب أحيانا تنسين فما مشكلة نحن بعدنا تونا بادي البرنامج الحين مرة بس 40 دقيقة فنحن ما بننساها بنسألك مرة ثانية فكر بالموضوع
0: أنا لا أنا بالنسبة لي حرفيا حرفيا حرفيا قبل يمكن قبل
1: قبل ساعة
0: قبل ساعة
1: أيوة تعلمت درس
0: تعلمت درس
1: حلو تقتنص الرسائل أنوار
2: اللي هو
0: انك كان في عندنا محاضره والمحاضر كان يعلمنا كيف تكون قائد
1: حلو
0: جيد فكان من احد الاساليب اللي يقولهم انك لازم تكون وايد تمسك العصا من النص فذكر لنا وايد مواقف حياتيه من مجال عملنا
1: حلو
0: بحيث انك تقدر يعني تربط بين شغلك وبين النصائح اللي هو جالس يعطيها اياك
2: زين
0: فحسيت اني اقدر اني انا أوظف نصائحه في عملي وفي حياتي وأقدر
1: في تطبيق
0: تطبيق وأقدر أدير الموضوع بطريقة أفضل من نصائح الإنسان وخصوصا لما قال إن لما تمسك العصا من النصف بمعنى إنك لا تكون وايد مرن ولا تكون وايد شديد
1: أيوة.
0: وهذا الشيء ما بس كلمة ولكن بالتطبيق وعطانا أمثلة وهكذا فأنا وايد أسمع هالعبارة ودائما نقول نحاول نطبقها بس لما تسمعها من واقع تجربة
1: بالضبط
0: تفرق فحرفيا يعني
1: وايضا حتى لو لما تربطينها مثلا لحياتك تحسين لا في فرق تاثر
0: ايوه ايوه بالضبط وخاصه لما يكون شخص عارف انت وش تمر فيه فكانه هو لما ينقل لك تجربته اصلا يقول لك شيء انت جالس تمر فيه بالضبط. كيف تتعامل معاه
2: انزين هذا الدرس اتخذتيه من ناحيه ايجابيه ولا من ناحيه
0: ايجابيه كتطوير لنفسي حسيت اني محتاج سبحان الله محتاج انه هذا الدرس في هذا اليوم وبالتالي أحيانا في رسائل مثل ما قالت أبرار رسالة واحدة خفيفة نفهمها زين وتكون درس مستمعينا ما زلنا مستمرين معاكم فاصل ورجع لكم

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: جماعة الخير، مقالب عيد ما تخلص. إذا ما هو عيد يعني ما سوينا مقالب ما
1: يكون عيد،
0: ما يكون عيد أبدا. إذا نجدد المساءات لكم مستمعين، وأكيد نذكركم بترددات الشبيبة 97.5 في الباطنة ومسقط أيضا، و98.5 في ظفار. موضوع حلقتنا اليوم، شو آخر درس تعلمته في حياتك؟ على 24.99.4 أصفار نستقبل مشاركاتكم ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
0: اهلا وسهلا. من معانا؟
2: معك خالد، اخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير وعافيه. شو اخبارك يا خالد؟
2: والله بخير الحمد لله، الله يبارك فيك.
1: يا مرحبا. من وين تكلمنا خالد؟
2: مسقط.
0: من مسقط. طيب خالد، كيف كان يومك اليوم؟ ان شاء الله مستانس في الاثنين الباسم. نحن نسميهم الاثنين الاثنين الباسم.
2: والله وش اقول لك، الواحد من يصحى الصباح يمر على اشياء كثيره ويحصل يعني حياة
0: ربشة وزحمة
2: موقف هيوة، يعني أكيد في أشياء مواقف كبيرة وبتبقى في الذاكرة معاه يعني.
0: طبعا أكيد. طيب أخوي خالد، اليوم موضوع حلقتنا، شو كان آخر درس تعلمته في حياتك؟ فشو كان آخر درس تعلمه في حياته خالد؟
2: والله آخر درس تعلمته في حياتي،
0: أيوة
2: طبعا، ما معناته الحين هذا الوقت الحاضر، أنا قبل بقى راسخ في ذهني وفي عقلي ما يروح أبدا يعني.
0: اللي هو
2: كيف كانت الحياة وإحنا صغار، نتمنى الحياة هذه نرجع لها مرة ثانية وتبقى دائما أتذكرها، ما تفوت أبدا من نفسها.
0: يعني خالد من نوع اللي يحب الماضي.
3: يعني خالد، في موقف معين تذكر لنا؟
2: والله نعم، أذكر إن لما كنا في المدرسة الأستاذ يضربنا على يدنا على أصابعنا. الحاضر ماشي هذا الشيء أبدا. لما كلمت المدرس، ليش الأستاذ تضربنا على أصابعنا؟ قال عشان تتعلم وتتذكر. إن لما إحنا نكلمكم ونقولكم يعني اهتموا في دروسكم وما حد يدفعكم هذا الدرس ليك. قلت له لا، ما لازم تضربنا على أصابعنا. قال لا، احنا هذه نضربكم عشان تتذكروها دائما. صدق لحد الان انا اتذكر هذا الشيء، الموقف.
0: يا سلام.
2: ما راح ابدا. ليش؟ لانه الان ما تقدر يعني مدرس يضرب طالب بالعصا في يده ولا في اصابعه، لكن بقى راسخ يعني سبحانه ما طاير يروح ابدا يعني.
1: بالضبط. وفي النهايه يكون مثل ما انت قلت، كل شيء يصير مع هذا المعلم درس يضل معاك طول حياتك.
2: ايوه، هذا الحاجه وصلت. كذلك اتكلم عن حاجه اخرى غير انه رسخت لحد الان، لما اتذكر الموقف مع جدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه عليه.
2: كنت دائما معاه، يعني دائما معاه دائما معاه دائما معاه. في في في في وفاته الله يرحمه.
3: آمين.
2: في وفاته يعني وش أقول لك، الحين أنا صغير يعني.
0: أيوة.
2: لأن كنت منسجم انسجام كبير وأنا معاه دائما ليل ونهار. يعني كنا تقول نوع من الاعتزال، لكن بقى لما أشوف صوره يعني يطلع لي الماضي، ترجع مرة ثانية الماضي وتحصليني أنزل من الدموع. ليه؟ السبب إنه يعني بقى راسخ معانا باستمرار باستمرار باستمرار. والله نعم. مواقف كثيرة وش أقول لك، الحمد لله هذا الأشياء المهمة البسيطة بس.
0: الحمد لله عليك الحال.
1: يا عافية، ساعدنا كثير بسمع صوتك أخوي خالد.
2: شكرا جزيلا.
1: ربنا يعطيك العافية. شكرا.
2: وياكم
3: في أمان الله. شكرا أخوي خالد، شكرا. مع السلامة. وعلى 24.99.000 نقول السلام عليكم. تو الناس.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي عيد. يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا أخي محمد.
4: يا مرحبتين. نعم،
3: هو محمد النعماني.
4: نعم.
3: يا مساء الخير.
4: حياك الله. مساء النور.
3: سعيدين بسمع صوتك.
4: أول مشاركة حالي في برنامج إذاعة،
0: وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة
3: إن شاء الله. ونحن نتشرف أيضا بسمع صوتك كل يوم إن شاء الله.
4: ونحن أسعد أيضا.
3: الله يحفظك أخي محمد.
4: يا مرحبا وسهلا. حاب أوجه تحية لل أنوار وزميلتها.
0: تسلم يا
3: سلام،
0: يعطيك العافية.
4: يا مرحبا.
3: تسمعوا
4: في إذاعة فنون ما شاء الله عليها.
0: إيه.
3: سابقا.
0: صحيح سابقا. صحيح بالضبط.
4: نعم. عند أستاذ هلال. أستاذ هلال أستاذنا الكبير والمعلم.
3: أكيد.
0: نوجه لك التحية.
4: نعم ما شاء الله عليه. أوجه تحية إذا يسمع إذاعة الشبيبة الحين أستاذ هلال.
3: بيوصل إن شاء الله تعالى. بيوصل
4: خاصة مني وجزاه الله خير على الاستفادة اللي استفدنا منها كثير يعني.
3: الحمد لله. محمد من وين تكلمنا؟
4: والله من المضيبي.
3: من المضيبي؟
0: ما شاء الله.
3: كيف الأجواء هناك؟
4: والله أجواء طيبة.
3: الرطب خلاص يقول هناك ولا كيف؟
4: رطب نعم
0: موجود. ما شاء الله.
4: ايوه
3: تباشير الرطب هناك
0: عندي تباشير القيض.
4: اول حد في
0: الشرق. ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: في اي بي
0: اسميكم في اي بي.
3: حياك محمد. محمد متابع برنامجنا وسمعت اكيد موضوع الحلقه وسؤال الحلقه؟
4: نعم اليوم سمعت اخر درس
3: تعلمته.
4: اخر درس تعلمته من الحياه اللي هو اني ما اوثق احد ابدا. من المواقف اللي صار لي بس ما اذكرها على الهواء. بس هيش اتعلم ان هيش ما اوثق باي انسان او اي شخص. لان صحيح. ما كل الناس واحد. ما كل الناس اطباعهم واحد.
0: صحيح.
4: بتشوف واحد عنده شبه بيساير وما اعرف ويش.
0: بالضبط صح.
4: عادي يقدر فيه.
0: فالحذر واجب.
4: الحذر واجب. هي ذي.
3: يعني تعلمت انت من درس اللي هو درس الحذر انك تاخذ الحيطه والحذر.
4: الحذر. نعم
0: حلو
4: جميل. اتمنى مره والحمد لله ان الحين ما وثق احد ابدا الا اشوف اللي زين ويعني وسمعته طيبه وهذا وثق فيه لكن ما وثق احد ابدا.
0: كم استغرق عليك من الوقت اخوي محمد لتوصل لهذه النتيجه؟
4: هذا اول ما بديت يعني ما بديت دوام كذاك يعني والي موقف وتعلمت دروس من هذه الأيام يعني والحمد لله رب العالمين.
0: جميل
4: تعديت هذه الأمور.
0: ربي يبعد عنك إن شاء الله كل ضيقة حزن أخوي محمد.
4: آمين يا رب العالمين.
0: شكرا جزيلا.
3: الله يسعدك يحفظك يا رب.
4: شكرا جزيلا.
3: في أمان الله. مع السلامة.
4: شكرا.
3: الحذر وقبله طبعا كان معنا خالد. خالد يقول أيضا تعلم أشياء. إحنا خلنا نأخذ الاتصال على أساس أننا بعدين.
0: أيوة. لو تلاحظون عيد أنوار إن في مرحلة الطفولة وايد كلنا إحنا يمكن طبيعتنا كبشر.
3: مرينا بدروس.
0: لا ما بس دروس. يعني وايد الأشياء اللي نمر فيها في الطفولة يترسخ فينا لين ما نكبر.
3: طبعًا.
0: يعني كأنه نحمل معنا يعني ويكبر معنا مثل ما نحن نكبر.
1: صحيح طبعًا. صحيح. وهو جميل اللي ذكره أخوي خالد إنه. مواقف وهو صغير سواء كان مع جده رحمة الله عليه أو كان مع في المدرسة يعني وأثرت فيه لنا اليوم. أما بالنسبة لأخوي محمد جميل اللي ذكره وأكيد أرجع وأكرر وأقول لكل من قال ما نوثق بأي أحد هذا ما يعتبر درس صحيح ولكن الحذر من أن نوثق في كل أحد هذا هو الدرس الصحيح.
0: الحذر واجب وصح أنك أنت يكون مثلا قلبك صافي تكون كذا يعني ما نقول نحن على لما نقول نحن على نياتك يعني معناته ما نكون مثلا مغفل أو ساذج لا على نياتك أن تكون دائما يعنيتك لله خالصة لكن بنفس الوقت أن الواحد يتحذر يعني من الآخرين ما يوثق بسرعة بالآخرين
1: ثقة عمياء أكيد.
0: نعم.
3: وعلى اثنين
0: 2-4-9-9-4-0 شكرا عيد على التلميح
3: ما بس عيد حتى أنوار
0: أيوة أكيد نستقبل ثالث اتصال في حلقتنا لليوم نقول مساء الخير
5: مساء الورد والياسمين السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
3: ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله أخباركم كيف الصحة؟
3: أهلا وسهلا أبو علي.
0: يا أبو علي بهذه الطاقة العودة والعالية.
1: هي والله عسى دوم بهذا الطاقة.
5: هلا هلا
0: يا سلام عليك هات بعد رحب نبي نسمع صوتك يا أبو علي
1: الصوت الحماس وخلينا متحمسين معك يا أبو علي.
3: كمل يا أبو علي كمل أقول لك كمل مشوارك وين الحين ما سمعنا هرن السيارة.
5: أبشر طال عمرك ما طلبت شيء لحظة شيء
3: الحمد لله أبو علي خير وعافية الحمد لله كيف أمورك؟
5: والله الحمد لله
3: طيب. ها من كأنك طالع من مطرح
5: والله ما شاء الله عليك صدقني دوار دارتيت
0: ما شاء الله
3: توصل بالسلامة إن شاء الله
5: يقول لك الله خير هذا عنده علم بالرجال
0: حسيت أنا بديت أخاف من عيد يا أبو علي
3: شيء زحمة
5: لا والله ما شيء
3: ولا مستمتع في الطريق
5: لا ما شيء زحمة طريق سالك
3: توصل بالسلامة الغالي إن شاء الله
5: الله يسلمك.
0: كيف رأيك؟
5: أنا أخوي حمد سبق واتصل يعني جاءت نفس الموضوع اللي كان ودي أنا أطرحه اللي هو عندك الثقة الزائدة، لكن بعد عندي موضوع آخر
0: طيب.
5: أو شيء آخر حدث، يعني مثلا الواحد أيضا إنه لا يتسرع في قرار يتخذه سواء كان في حالة عصبية أو في حالة ميول لهذا الشيء،
0: ما يكون اندفاعي،
5: يتأنى في اتخاذ قراره ويدرس القرار قبل ما يعزم عليه.
1: صحيح، جميل
0: جميل جدا، فعلا الاندفاع عليه والتعجل يجيب الندم.
1: ابو علي،
5: هذا موضوع الثقة اللي ذكره أخونا حمد هذا مهم حقيقة، خاصة في الزمن الحالي يقول لك احذر من عدوك مرة ومن تصاحب 100 مرة.
1: اي والله،
5: فالواحد يعني لابد يكون حذر في التعامل مع الناس او اعطاء الناس الثقة، والثقة الزايدة
1: نعم
5: لابد تكون الثقة مبنية على يعني على عشرة طويلة مع الشخص وعارف الشخص عشان لا تنصدم فيه.
1: صحيح بالضبط. كم مرة أبو علي طحت في هذا المأزق؟
5: والله لحالي حال كمية ألف مرة.
1: حالك إيش؟ كم مرة؟
5: حالك الزمن هذا أكيد الواحد يمر بأشخاص ما هم يعني على الثقة اللي هو كان، وفي ناس فوق الثقة ولكن ناس أجناس
0: نعم. أكيد طبعاً، في النهاية أهم شيء أبو علي أنك تعلم دروس من تجاربك تعاملك مع الناس.
5: هي أصلاً كلها دروس
0: طبعاً. أكيد صحيح. أكيد
1: ربي يعطيك الصحة والعافية أبو علي، ومشكور على المداخلة.
0: شكرين لك أبو علي،
5: تشريف الله يسلمك.
6: طريق سلامة إن شاء الله أبو علي، أحسنت، شكرا
5: شيخ،
6: في أمان الله. وأكيد على 24990000 نقول السلام عليكم. تو الناس،
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بكل خير.
1: يا أهلا وسهلا مرحبا، أسعد الله مساءك بالخير والسعادة والسرور يا رب.
7: يا مرحبا، أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم ويسعد طلتكم الجميلة.
6: يا مرحبا وسهلا، من وين ومن معنا؟
7: معكم فاروق الشعراني، يمني مقيم في مسقط.
6: أهلا وسهلا.
7: يمني الهوية، عماني الهوى.
6: يا أهلا وسهلا بخي فاروق.
7: الله يسعد أيامكم،
6: سعيدين بسماع صوتك يا غالي
7: حبيبي. الله يسعد أوقاتك وأيامك إن شاء الله.
6: اللهم آمين. متابع موضوع حلقة اليوم مع أخونا فاروق؟
7: الموضوع هو حول إيش بالضبط؟ العجلة صح؟
0: لا، شو آخر درس تعلمته في حياتك؟
6: إيش ده آخر درس؟
7: آخر درس تعلمته؟ آخر درس والله تعلمت أنه هو يعني ما أحط ثقتي الكاملة بشخص يعني حديث المعرفة.
0: نعم،
6: الثقة يعني،
7: لأنه أيوة بالضبط، لأنه يعني ممكن تعرف على شخص وبعدين سرعان ما تتهور يعني تعطيه ثقة ثم فيما بعد تدفع ثمن يعني بعد.
6: صحيح
1: صحيح،
0: خصوصا ذكرت أخوي فاروق أن حديث المعرفة، فالواحد قبل يعني يتعرف على شخص معرفة عميقة وبعدها يعني يوثق فيه، شوف على حسب الإنسان ومعدنه.
7: أيوة، يعني مشكلة حاليا لازم يعني انتقاء في الأشخاص اللي أنا أثق بهم، لأنه يعني لما أثق بالشخص يعني أنا أتشارك معه تفاصيل كثيرة، تفاصيل عملي، تفاصيل صحيح. حياتي، تفاصيل أسرية، تفاصيل يعني مختلفة
0: بالضبط،
7: وأيضا حتى تفاصيل يعني مادية ومعنوية.
1: هل في وقت معين أخوي فاروق بالنسبة لك من أجل أنك توثق في الشخص، يعني مدة معينة؟
7: مش مدة محدودة، بس أحيانا مواقف مختلفة
0: بالمعاشرة، يعني
7: بالمعاشرة، بالسفر، بأيضا بالمواقف، بالتجارب، بالاحتياج، يعني يعني في عدة، أحيانا ما تفرق المدة.
0: نعم،
7: المدة قد يكون اكتشف يعني انه انا اعرف واحد يعرفني واسلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال كذا، ثم تكتشف بعض فيما بعد انه يعني مثل اللو يعني تعرف حقيقته في موقف معين او في منعطف معين او في مسار معين او في يعني لازم واحد يكون يعني حريص.
6: ومن خلال التجارب اخوي فاروق صح؟
7: من خلال التجارب، من خلال التجارب، من خلال السفر، من خلال في طبعا مقولة لعمر بن الخطاب انا نسيتها عن تكشف معدن الشخص ايضا بالسفر.
6: نعم،
7: ولكن ما مش مدرك لها يعني بالضبط.
6: نعم، زي فاروق لو سألتك هل في درس ممكن يعني كنت تتمنى أنك تتعلمه في وقت أبكر من كذا، يعني وقت بدري؟
7: شوف، الدروس اللي يعني في يعني أنا بالنسبة لي أشوف أنه التسرع أو اتخاذ القرارات بشكل سريع.
0: نعم،
7: أيضا سوء الظن. هذا لما تسوء الظن بشخص او ان انت تتخذ قرارات بشكل يعني الشيء اللي انا اندم عليه دائما انا اتخذ بشكل عاجل واتخذ قراراتي بنفس اللحظه بدون ما امسك بريك وبدون ما تنتظر وتتريث
0: نعم.
7: وتقيس الامر يعني سواء يعني كان يعني قرار عمل او قرار شراء او قرار يعني عائلي او قرار اسري هذا نعم. لازم واحد يكون يعني حريص في اتخاذ اي قرار
0: صحيح
6: ما تتعجل يعني في اتخاذ القرار
7: لا تتعجل في اتخاذ اي قرار
6: بالضبط
7: إلا إذا كنت جاوع عادي روح اي مطعم ما في مشكله
6: هذا قرارات
0: هذه استثناء يا اخوي فاروق
6: هذه وانت مغمض بدون
7: ايوه هذه بس علشان تشحن الباقه مؤقتا
6: الله يسعدك يا اخوي فاروق
0: تسلم اخوي فاروق
7: طبعا بالمناسبه جيت على كان موجود في اللايف معاكم عند انوار اسمه صح
0: نعم
7: انوار
0: نعم
7: الله يسعد ايامكم موجود معكم بالصدفه شفتكم ايوه الله يسعد ايامكم
0: يعطيك العافيه نورتنا وشرفتنا اخوي فاروق
7: الله يسعد ايامكم سعيد جدا باطلالتكم وبشاشه يعني حضوركم ولطفكم ويعني وحضوركم يبعث التفاؤل شيء جميل يعني يسر الخاطر
6: الله يسعدك اخوي فاروق شكرا جزيلا لك
0: يعطيك العافيه
7: الله يسعد ايامكم ونشوفكم ان شاء الله
6: احنا ومنتظرين سماع صوتك ان شاء الله تعالى الايام القادمه باذن الله
7: تشريف ولا يهمك خراسي والله
6: في أمان الله الله يحفظك يا رب مع السلامة
1: طبعا مثل ما قال أخوي فاروق وأيضا اتفقوا معظم المتصلين على الثقة خلينا نشوف الاتصال القادم إيش رأيه السلام عليكم
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا حي
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: سعد شخبارك
8: الحمد لله مساء عليكم يا أخواني أنوار وعيد وأبرار ومخرجنا بدر البلوشي وأيضا أستاذنا سالم الجساسي
0: مساءك أسعد يا رب يا سعد
8: يا مرحبا بكم يا أخواني
6: خلا هات علومك
8: أقول عشقنا عشقته ملاذ الروح هذاك اللي ينهم بتو الناس عشقنا عشقته ملاذ الروح هذاك اللي ينهم بتو الناس جيتكم مهني أنا الملكي مبروك يا عيد ألف مبروك
0: يا ربي أنا بعق السماعة خلاص
8: يا الكفلان
0: يا سلام يا سلام سعد أنا خلاص بطلع من الاستوديو شو رأيك
6: ما يحتاج أن تنبش قروح ناس هنا
8: عشقت عشقته ملاذ الروح هذاك اللي ينهم بتو الناس جدكم مهني أنا الملكي مبروك يا عيد ألف مبروك وتستاهلوا الليجا يا الكتلان لا تقولون بعد جمهور مدريد يعني بطران وما يحب الفرحة للخصم يعني
0: شايف كيف يسعد نحن روحنا رياضية
8: وإحنا كذلك
6: هذه من عند أنوار تهديها لكم
1: أبرار مدريدية لكن ما تغير إلا عيوننا
8: لا حقيقة أعتقد أن صراحة البطولة كانت مستحقة ورغم تذبذب إحنا مدريديين رغم تذبذب الفريق صراحة فنقول يستاهل اللي خذ اللقب وحظا أوفر للفريق الخصم أيضا لأن مثل ما تقول يعني الخصمين اللدودين ولكن الجمهور عندهم حب يعني
0: صحيح
8: التحدي النظيف التحدي لكل من صراحة أنا مدريدي لكن أي فريق يأخذ البطولة أيا كانت
0: بالضبط
8: أقدره وأجله وكل التقدير
0: جميل هذا الروح الرياضية
8: هي مستحقة يعني
6: عسى توصل رسالتك لناس اخوي سعد
8: لا ترى كنت قائد الحمل عيد لا
0: الله انا حبيت عيد يرضي الجميع اسمع سعد هذا هدالك

0: بس هل عاد نبغاكم عاد تعودون لدوري أبطال أوروبا بس مع
1: عاد بدأت ندخل في مواضيع هذه
0: يعني بسكم إحنا بنقول آخر نقول آخر يعني وصولكم لربع تقريبا 2015.
1: إنزين سعد أنت متابع موضوع الحلقة سعد؟
2: سعد متابع موضوع الحلقة؟ يغير الموضوع عيدا.
0: عرفت ترى يقول يوم
1: بيشوف. متابع موضوع الحلقة؟
0: لا والله موضوع الحلقة عن وش بالضبط؟
1: آخر درس تعلمته
2: على برشلونة ومدريد وما عارف موضوع الحلقة سمعته؟
0: والله
1: لا لا هو الدرس لا لا من خلال خلينا أقول لك سعد. سعد أقول شيء
0: أول لأن اللي نبش الموضوع فأول بداية الحلقة
2: يعطيك العافية يا سعد يعطيك العافية
1: يا سعد يعني آخر درس تعلمته أكيد الحين الوضع اللي صار إنه مثلا مدريد طلع بموسم صفري فهذا آخر درس تعلمته صحيح المدريدية
2: رد علي سعد رد علي
0: أنا بكلمك من واقع حياة بشكل عام
2: واقع حياة خلاص
1: الحين بيطلع
0: حتى بكلمك عن موضوع ما في إشكالية أنا أقول بواقع الحياة من خلال التجارب أنا أقول دائما وأبدا صاحب النية الصادقة منتصر أيا كان الشخص
2: الله عليك
0: حتى لو تبلي بأي أشياء سلبية وسخة من القلب سبحان الله دائما صاحب النية الصادقة منتصر في أي شيء
2: صحيح
0: لأن متخذ معك بعملية أخ صديق صحيح. صديق العمر يعني يكون لك كاحترام من منظور إنساني فأنا أقول صاحب النية الصادقة دائما منتصر وأيضا تعلمت من الحياة أيضا ما في شخص غير شخص أنت تغير نفسك من عملية قناعة إذا كنت مقتنع مع الشخص في الحوار المتكرر الحياة اللي تحس أن الشخص مفيد لك يعني يتم حركة التغيير لك أيضا بمنظور شيء أفادك هذا الشخص وتحس إنه مكسب فيغيرك من أجل يعني إن نظر فيك منظور أنت لك أهمية أنت لك سبحان الله أي المجال اللي يكون فيه الشخص مثلا على سبيل المثال أنا بعطيكم على سبيل المثال الآن أنوار أبرار عيد اليوم ما شاء الله تبارك الله انتوا اعلاميين انتوا تقدموا برامج ايا كانت يعني المواضيع المختلفه انا كسعد او احنا كمتصلين ننظر لكم بمنظور ان هذه المواضيع المختلفه هذه افادتنا احنا هذه ثقافتنا احنا هذه ووصلتنا لمعلومات مفيده
2: كان الاعلام هادف
0: اذا انتوا رساله انتوا تقدموا يعني رساله معلوماتية للمشاهد للمستمع أي كان الأول والأخير توصلوا لكن إحنا كمتلقين إحنا ننظر لها بعدة جوانب إفادة معلوماتية جوانب أنك أنت يمكن يعني نبهتني بشيء من النقاط فادتني أنا فأنا للافتخار والاعتزاز أن أتكلم اليوم أقول هذا البرنامج تو الناس اليوم صراحة أصبح لسعد لي أنا شخصيا صراحة مكسب إن كنت اتصلت أو ما اتصلت لكن أتابع صراحة حتى أي كان المقتطف
2: تشريع هذا الشرف لنا
0: في سعد والشيء اللي اعتبره يعني شيء بالنسبة صحي لي أو بالنسبة شيء لأهمية يا أخوان
2: ربي يعطيك الصحة والعافية أخوي سعد سعيدين بهذه الكلمات الجميلة ونتمنى لك إن شاء الله دائما وأبدا السعادة الله يحفظك يا رب
0: دائما وابدا طبعا بغيت اتحمد بالسلامه لعمي العزيز عبد الله بن غابش بن مبارك الهدابي طبعا اليوم او بالامس عفوا عمل عمليه قسطره بالمستشفى بالمدينه الطبيه
2: السلام. الحمد لله على سلامته
0: على سلامته وما يشوف شر دائما وابدا
2: الله يسلمك
0: وانت اليوم اصبحت لسعد والله ما مجامله هذه حقيقه اتكلم وبظل اعتز في هذه الكلمه اليوم انت اصبحت كنز لسعد يعني كنز بالنسبه لي انت افاده تثقيفيه افاده معنويه
2: افاده الكلام يسعدنا
0: من كل
2: النواحي
0: هذا بالنسبه الشيء اللي دائما وابدا اعتز به انا كسعد يا اخوان
1: الله يحفظك اخوي سعد
0: وجزاكم الله خير يا اخواني، ونبارك لكم مره اخرى يا برشلونه.
2: الله يسعدكم، سلم تبريكات،
1: الله يحفظك،
2: سلم يا سعد، مساك سعيد
0: يا اخواني،
1: في امان الله، مع السلامه. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم متو الناس.
3: السلام عليكم، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
3: بالنور والسرور أستاذ عيد، أستاذ أبرار، أستاذ أنوار، كيف الأمور؟
2: مساءك سعيد.
1: أهلا وسهلا أخي العزيز، حياك الله. من معنا؟
3: يا مرحبا، معك علي، علي الكاسبي.
1: علي الكاسبي والنعم، وينك مغيبين لك علي؟
2: أهلا علي.
3: متابع لكم طابع طبعا، ولكن اليوم قلت
1: الله يحفظك
3: يعني نتكلم ونشارك معكم.
2: يعطيك العافية،
1: سعيدين بهذه المشاركة الغالية،
2: نورتنا أخي علي.
3: الله فيكم، طبعا التشريف لي، وطبعا مواضيع متجددة معكم ومشاركات كذلك مثرية. أنا أحييكم أولا وأحيي كذلك المتصلين،
2: أكيد
3: يعني ما شاء الله أنتم متابعينكم دائما على مستوى راقي من
2: المشاركات. الحمد لله،
3: دائما في إثراء، دائما نسمع في شعر، في آراء، في أشياء حلوة يعني الواحد يستمتع صراحة.
2: ربي يعطيك،
1: الله يحفظك أخي علي.
2: عاد الحين نبي نستمتع نحن معاك علي.
3: لا والله هي مشاركة، أنا سمعت سؤال الحلقة.
2: أيوه.
3: وهو يعني أنا أعتقد أن سؤال عميق جدا هذا. طيب. يعني يريد لي جلسات، ما في اتصال واحد، اللي هو أظن كان عن آخر درس تعلمته صح؟
2: أيوه.
3: أي والله هو شوف يعني أنا أعتقد أن أولا الأيام والحياة هي أفضل مدرس. يعني الواحد مهما شرق وغرب، راح في الجامعات وراح مختلف المؤسسات، ما في أفضل معلم من الأيام والمواقف والحياة نفسها. ليش؟ لأنها تعلمك بالطريقة الصعبة، توريك الحقيقة المرة، وتطلع لك الدروس من هذه المصاعب خلينا نسميها، ومن هذه يعني هذه الأشياء الصعبة.
2: نعم.
3: أنا في درس يعني ربما يعني مع مرور السنوات تعلمته أحياناً، يعني إحنا دائماً نخطط ونشتغل ونطمح لأشياء ربما في مجال العمل على أصعدة شخصية، ولكن الحياة لا تسير دائماً كما نخطط.
2: نعم.
3: أحياناً ننصدم بالنتائج، أحياناً إحنا نجتهد ونرتب وكذا ونرفع التوقعات، ولكن نتفاجأ أن الأمور لا تمشي كما تشتهي السهم يعني. أيوة. مرات
1: صحيح.
3: فهذا يعني فهذا الشيء أنا تعلمت إن هذا الشيء اللي إحنا لازم نتقبله.
2: صحيح.
3: إن أحيانا الأمور قد أحيانا إحنا نقول أحيانا قد لا تأتي كما يعني خطط لها الواحد وتوقعها.
1: صحيح.
3: فلذلك الواحد لازم يتقبل هذا، يعني التقبل هو بحد ذاته هو السعادة.
2: جميل، إذا تعلمت طبعاً. التقبل.
3: نعم.
2: التقبل والتسليم أيضا، يعني اختيارات الله دائما أفضل من اختياراتنا نحن.
3: عليك نور أستاذ أنوار، هذه النقطة اللي أنا كنت أريد أوصلها يعني.
1: الحمد لله.
3: يعني شوفي إحنا ننصدم من الواقع أو ننصدم من نتيجة، ولكن نعم. يعني هذا الجزء الثاني ربما خلينا نسميه من الدرس أن نتفاجأ بأن هذه اللي كانت صدمة خلينا نقول قبل سنوات.
2: نعم.
3: قبل أيام. أيا كان، نتفاجأ بعد مرور يعني فترة معينة أنها سبحان الله كانت خير.
2: نعم.
3: وأن كان فيها حماية، وأن كان يعني هي كانت مغلفة بشكل صدمة، كانت
2: جميل.
3: مغلفة بشكل يعني يوم سيء بأي شيء يعني غير متوقع، ولكن في العمق في الصميم هو حصل خيرة في آخر الأمر.
2: نعم.
3: بالتالي هذا الشيء احنا الواحد يعني الواحد لما يستشعر هذا الشيء ويسعى، طبعا لازم الإنسان يسعى، ما يتوقف أن يقول ما بحصل نتيجة، لا يسعى، ولكن أيضا يعني وقت اللي يحصل النتيجة اللي ما كانت ضمن توقعاته
2: يرضى ويقتنع
3: يتقبل. أيوة.
2: في شيء واحد بعد أخوي علي
3: ويعتقد أنها خيرة يعني.
2: صحيح.
3: نعم.
2: أخوي علي بالنسبة للدرس بعد جزء ثالث.
3: نعم.
2: في الدرس ما أعرف الجزء الثالث وصلته ولا ما وصلته. اللي هو
3: خبريني زين، هو احنا نتعلم من بعض اكيد.
2: اخبرك التوقعات كانت.
3: نعم.
2: معقولة او غير معقولة على.
3: أيوة.
2: المعطيات المتواجدة في ذلك الوقت.
3: صحيح صحيح.
2: أيوة.
3: صحيح فعلا فعلا فعلا، هذا ترى هو مثل ما يقولوا الإنجليز يصير مثل الكاليبريشن.
2: أيوة.
3: يعني الواحد يعيد معياره.
2: الله عليك يا علي.
3: فتعدل مع الأيام يعني ومع السنوات خلينا نقول نفس الشيء.
1: وهي خلينا نقول أيضا العلي ترى هي احنا وصلنا لمرحلة اللي هي مرحلة الوعي. وأكيد.
2: صحيح.
1: الدروس نستفيد منها، لمجرد ما نمر على درس.
2: صحيح.
1: من الدروس خلاص استفدنا منه وأخذنا التجربة.
3: نعم.
1: منه. الله يسعدك أخي علي.
2: يعطيك العافية أخي علي. يعطيك العافية علي، ما قصرت.
3: شكرا جزيلا لكم.
2: الله يحفظك، مساءك سعيد، وإن شاء الله دوامك سعيد بإذن الله.
3: بإذن الله بإذن الله.
1: مع السلامة، حياك الله، مع السلامة.
2: إذن مستمعينا، أكيد دائما وأبدا الحياة تلهمنا بدروس مختلفة، سواء كانت مواقف مستمعينا صارت لنا نحن أو مواقف أيضا واجهناها من الناس اللي حولنا. أحيانا الدرس ما يكون صار لنا نحن بوجه الخصوص، ولكن صار للناس اللي حولنا وتعلمنا منه. اليوم نحن نسألكم، إيش الدرس اللي تعلمته في آخر الدقائق وآخر الأيام وآخر اللحظات، أو درس ما نسيته لين اليوم وتعلمته؟ رح نطلع لفاصل وراجعين.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء عليكم بالخير مستمعي الكرام، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا طبعا اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. وكنت أريد أقول إن التردد، وأريد أقول أيضا لسماع أصواتكم على 24990000، ولرسائلكم على 947-3975. بس في هذه اللحظات مستمعي الكرام نروح إلى نزوة تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. افتتح اليوم مؤتمر إعادة تصور ضمان الجودة بنزوة بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في قطاع التعليم العام والعالي، إلى جانب المهتمين وطلبة الجامعات والأكاديميين. وللحديث مستمعي الكرام أكثر عن هذا المؤتمر، ينضم معنا عبر الاتصال الأستاذة زوينة بنت خلفان، أو زوينة بنت خلف عفوا، بن حمدان البوسعيدي، رئيسة قسم ضمان الجودة بفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة. مساك الله بالخير أستاذة زوينة.
1: الله مسيكم بالنور أخي الكريم.
0: كيف حالك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله بخير، حالكم بخير.
0: أهلا وسهلا، نبارك لكم افتتاح المؤتمر اليوم أستاذة زوينة.
1: جزاكم الله خير، ونحن سعداء جدا بتسليطكم الضوء على هذا الحدث العلمي الاستثنائي في مجال ضمان الجودة.
0: إذن مباشرة أستاذ زوينة، إيش الدوافع الرئيسية وراء تنظيم مثل هذا المؤتمر، مؤتمر إعادة تصور ضمان الجودة في هذا التوقيت تحديدا؟
1: نعم أستاذ، طبعا مؤتمر ضمان الجودة يأتي بالتزامن مع الخطة الحديثة التي تسعى فيها سلطنة عمان إلى تحقيق رؤية 2040، والتي يعني تتمنهج حول له التحسين المستمر. يأتي هذا المؤتمر ليحقق أهداف استراتيجية نأمل إن شاء الله من خلاله بتحقيقها، منها أولا أول هذه الأهداف هو اللي هي سد الفجوة القائمة بين التعليم العام والتعليم الحكومي، أيضا تسليط الضوء على أهم الممارسات في مجال ضمان الجودة. الحق يقال أخي الكريم أن الآن مجال ضمان الجودة أصبح من واحدة من أهم المجالات التي يعني تلقى رواجا كبيرا بين المؤسسات، وذلك بفعل الحراك التوعوي القائم في جميع المؤسسات في سبيل تجويد العمل المؤسسي. فالمؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على هذه الممارسات، واللي هي جلب الخبرات من مختلف اللي هي المؤسسات في مجال ضمان الجودة.
0: جميل، هو أيضا شراكة وتعاون أستاذ زوينة صحيح بين الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، وأيضا جامعة نزوة، وكذلك أيضا مديرية التعليم بمحافظة الداخلية.
1: بالفعل هي الشراكة قائمة بين ثلاث جهات ومؤسسات حكومية.
0: جميل، المؤتمر أستاذ زوينة يركز على التعليم العام والعالي معا، كيف ممكن تحقيق التكامل الحقيقي بين هذين القطاعين بما ينعكس طبعا على أكيد جودة المخرجات التعليمية؟
1: هذا سؤال جدا رائع أخي الكريم. طبعا أولا لو تلاحظ أنا ذكرت في المقدمة أن هناك فجوة حقيقية قائمة بين التعليم العام والتعليم العالي، وهذه الفجوة لن تتأتى أن تسد إلا في حال وجود تقارب بين الخبرات في مجال اللي هي التعليم العام والتعليم العالي. من خلال هذه المؤتمرات نحن نسعى بأن نقرب كل هذه الخبرات بحيث نفهم ماذا يريد، يعني تفهم أولا يفهم التعليم العام ماذا يريد التعليم العالي، لنحقق اللي هي أهدافنا، ونحقق اللي هي الهدف الرئيسي وهو سد الفجوة القائمة. بمجال ضمان الجودة يعني هو يسعى أيضا إلى تحسين الممارسات التعليمية في كلا يعني القطاعين، قطاع التعليم العام والتعليم اللي هي الجامعة والتعليم العالي، وهذا الأمر سيقرب وجهات النظر كثيرا فيما يخص بكيفية تجويد ممارسات التعليم بصورة عامة في أي من هذين القطاعين.
0: جميل.
1: التقاء الخبرات في هذا المؤتمر إن شاء الله سيتيح المجال إلى فهم أكبر كيف ممكن أن نجود ممارسات التعليم العالي، لأن لدينا الآن الشريك الأقوى هو التعليم العام.
0: جميل، أكيد التحولات الرقمية المتسارعة أستاذة زوينة اللي يشهدها قطاع التعليم، كيف ممكن يناقش هذا المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة ضمان الجودة؟
1: نعم أستاذ الكريم، طبعا هناك محور كامل مخصص اللي هي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والهدف منه تسليط الضوء على الممارسات التي تدخل الذكاء الاصطناعي في تجويد العمل المؤسسي، سواء كان هذا العمل المؤسسي في قطاع تعليم أو قطاع عسكري أو قطاع صحي. طبعا الآن اللي هي التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي بصورة خاصة سهل عملية تجويد العمل المؤسسي، رفع من كفاءة اللي هي الإجراءات الإدارية. من هذه الإجراءات عندك التسجيل، إعداد التقارير أصبحت أسهل الآن، ليس هذا فحسب، سهل في عملية أو حسن وسهل من عملية اتخاذ القرارات، وذلك معالجة يعني بيانات ضخمة جدا من اللي هي يعني كميات كبيرة عفوا من اللي هي البيانات التي اللي هي في النهاية تقود إلى خيارات أو قرارات أفضل.
0: ممتاز. بالنسبة لأستاذ زوينة، أكيد هناك اليوم أوراق عمل طرحت أكيد في هذا المؤتمر، أبرز المحاور أو أهم القضايا الأكثر حضورا في النقاشات المطروحة أستاذ زوينة؟
1: طبعا هي المحاور شملت الأوراق العمل في هذا اليوم جميع اللي هي المحاور الأربعة، بما في ذلك الاعتماد المؤسسي، نعم، وأيضا أطر وسياسات الجودة، وأيضا لدينا اللي هي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كل هذه المحاور يعني أدرجت في قائمة الأوراق العلمية لهذا اليوم.
0: جميل. المؤسسات التعليم العام في سلطنة عمان كيف ممكن تستفيد أستاذة زوينة من التجارب الدولية في ضمان جودة الجودة مع الحفاظ على الهوية والخصوصية المحلية؟
1: بالفعل طبعا أولا هذا المؤتمر لم يسلط الضوء فقط على اللي هي الخبرات المحلية أستاذ الكريم، أيضا استضاف لي خبرات دولية من دول نعم من دولة مثلا المملكة العربية السعودية الشقيقة، والهدف منه هو جلب هذه الخبرات إلى اللي هي الواقع العماني، ومحاولة تحسين أو تجويد اللي هي عمل المؤسسات التعليمية داخل السلطنة، وذلك عن طريق اللي هي طرح اللي هي التجارب الواقعية التي يعني أقيمت في هذه الدول، محاولة لتجنب أي أخطاء أو تجنب أي صعوبات واجهتها هذه الدول مثل المملكة العربية السعودية في عملية تجويد العمل المؤسسي، نعم، وبالتالي هذا يسهل علينا اللي هي عملية اتخاذ القرارات السريعة في تجويد العمل دون الوقوع في اللي هي فخ الفجوات هذه.
0: جميل. كيف ممكن لمخرجات هذا المؤتمر أستاذة أنها تسهم فعليا في تحقيق رؤية عمان 2040؟
1: طبعا هي جميع المحاور أساسا مرتبطة ارتباط وثيق واللي هي مباشر برؤية عمان 2040، وهي أساسا تسهم في عملية تحقيق كل الخطط اللي هي التشغيلية. يعني معظم المؤسسات يعني تبني خططها التشغيلية أو خططها الاستراتيجية على اللي هي رؤية عمان 2040، فتحقيق اللي هي فهذا المؤتمر سيخرج بتوصيات ستسهل في عملية اللي هي تحقيق اللي هي الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسات اللي هي المشاركة، وأيضا بالتالي ستقوم اللي هي بعملية اللي هي تحقيق الأهداف القائمة على رؤية عمان 20 إن شاء الله 2040 إن شاء الله
0: بإذن الله. يعني هل هناك نتائج وتوصيات خرج منها المؤتمر أستاذة زوينة؟ ممكن نقول إنها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟
1: نعم بإذن الله. طبعا هم الآن نحن في صدد اللي هي جمع كل هذه التوصيات في دليل توصيات واحد إن شاء الله، وتعميمه على كل الجهات المشاركة. من هذه التوصيات اللي هي أننا نخرج من اللي هي فكر تجويد اللي هي العمل المؤسسي أو من اللي هي مفهوم الجودة نفسها إلى ذكاء الجودة، أن نخرج إلى أن نجعل ممارساتنا أكثر اللي هي تجويدا من خلال استخدام أذكى الممارسات في اللي هي عالم الجودة، وهذا من ضمن الأشياء اللي هي القائمة. أيضا من أهم التوصيات التي خرج بها اليوم الأول للمؤتمر هو أنه عملية ضمان الجودة أو توجيه التجويد اللي هي العمل المؤسسي لا يبنى فقط على نظريات، وإنما يبنى على رفع مستوى وعي المستفيدين أيا كانوا بأهمية الجودة وبأهمية تجويد العمل المؤسسي.
0: جميل. هل هناك رسالة أستاذ زوينة سعى المؤتمر لإيصالها إلى الأكاديميين والطلبة وأكيد أيضا صناع القرار حول مستقبل التعليم في المرحلة القادمة؟
1: طبعا ما زال اللي هي المشاركة مفتوحة بإذن الله تعالى بالحضور، عن طريق الحضور نتشرب بهم في اليوم الثاني في المؤتمر، أيضا نتشرب بتوصياتهم، نتشرب بتطلعاتهم الاستشرافية حول ضمان الجودة، نتشرف أيضا بتجاربهم. فهذه دعوة يعني صريحة لكل الأكاديميين والمهتمين والمستفيدين، وأيضا أصحاب اللي هي القرار من المختصين في مجال ضمان الجودة، أن يكون دورهم واضح جدا في عملية تجويد العمل المؤسسي، لأنه الآن اللي هي تجويد العمل المؤسسي لا يقتصر فقط على الجهات التعليمية
0: أكيد.
1: ولا على الجامعات ولا حتى على المدارس، إنما أيضا يشمل كل قطاع اللي هي القطاعات المختلفة وكل الجهات اللي هي العمل المختلفة. فلربما اللي هو قطاع التعليم يظهر أكثر نضجا من ناحية تجربة ضمان الجودة، فهذه التجربة يجب أيضا أن تنقل إلى كل القطاعات، وهذه دعوة لكل المهتمين الأكاديميين بأن ينقلوا تجاربهم في مجال ضمان الجودة إلى الجهات المختلفة.
0: جميل، هل هناك في كلمة أخيرة تحب تقوليها أستاذة في ختام هذا اللقاء؟
1: شكرا جزيلا لكم على تسليطكم الضوء لهذا الحدث، وبارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا أستاذة زوينة،
1: جزاكم الله خير،
0: في أمان الله، مع السلامة. إذن مستمعي الكرام، كانت معنا الأستاذة زوينة بنت خلف بن حمدان البوسعيدية، رئيسة قسم ضمان الجودة بفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، للحديث عن مؤتمر ضمان الجودة وإعادة تصور ضمان الجودة هناك بنزوة. مستمعي الكرام، احنا في انتظار تواصلكم معنا على 24990 وعلى رقم الواتساب لتواصلكم ورسائلكم على 947-3975. رح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى مستقبلين معاكم برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ربنا يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة أفهم
1: 97.5 مسقط و 98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أنا وأبرار مدريدية وراح أتعالي
1: وثابتين على مدريد.
2: الله الله الله. بعد هذا بعدها النوار على نغم الفوز
1: وعادني عادي اصلا حن المدريديين عادي
0: اليوم تحنوا
1: رغم التذبذب ثابتين نحن على حب مدريد
2: وحب الملك. او سمعنا مثل سعد ما اعرف 15 ابطال وما اعرف
1: ايه عاد ما شاء الله
2: وما اعرف كم بطوله وما اعرف ها
0: بس يجيبها من وين
2: وفي الاخير
0: سعد حاول يجيبها من وين ما يكون
1: ايه بس سعد
2: هم يروح
1: يعني.
2: يلف ويدور ويقول لا لا
1: سعد رد رد عني وعنه هو فحلو يعني ان دافع عني وعنه
2: زي ترى حتى ما بس انتم كمشجعين يعني
1: أيوة.
2: لريال مدريد حتى اللاعبين انفسهم يعني لما يحسوا مثلا انه الجماهير ضدهم وكذا
1: أيوة.
2: اللاعب تقريبا امس فينيسيوس اتوقع كذا كان يأشر لجمهور ريال مدريد جمهور عفوا برشلونه يعني خبرهم بالابطال اللي حققها طيب زين نسوي ها يعني طلعوا أقل حاجة هناك كنتم يعني أقل حاجة تعادل كان يعني
1: عادي عادي خير في غيره
0: وأنوار برشلونة
1: إيش رأيكم أنوار وعيد عندي فكرة حلوة حالكم إيش رأيكم روحي ولاي وحكاية حكاية يوم ليس حكاية ولاي إيش رأيكم
2: خلصونا من هذا الموضوع بس
0: خلاص رأينا من رأيش
2: إذا المستمعين الكرام إحنا رايحين لولاية وحكاية وهالمرة راح نروح أو خلينا بعدنا هنا في محافظة مسقط يعني ولاية اليوم في محافظة مسقط
1: حكايتنا ولاية ولايات مسقط
0: أبرار بس حتنا أمس قلنا إن الدريول اللي بيشلنا مسنته معيد قال ما
1: غير الموضوع
2: أخرت
1: قال بخليكم ثابتين في مسقط عشان ما يودينا لكان
2: الجو شوي الجو حار وكذا
1: لا لا مسنته بجواهم طيبة عادي
2: أنا أعرف إن أجواء طيبة وأكيد يعني
0: بتضاريسها
2: وبأهلها وناسها
0: ما رام عن المسافة
2: بس أنا أتكلم أنا أقصد إنه بروح لفقط آخر إن شاء الله بيكون لنا يوم يعني فيها إذن ولاية حكاية مستمعين الكرام تعد هذه الولاية إحدى الولايات الوديعة التي يحتضنها البحر من جهة والجبال من جهة أخرى لتشكل لوحة من الجمال الطبيعي وتتميز بموقعها الجغرافي وتضاريسها المتباينة حيث تجمع بين سهول خصبة وشواطئ ممتدة وجبال شاهقة وأودية خصبة وبمعالم بيئية رائعة الجمال
1: ولاية تقع على بعد 90 كيلومتر جنوب العاصمة مسقط تحدها من جهة الشمال ولاية مسقط ومن الجنوب الشرقي ولاية صور ومن الجنوب الغربي ولاية دماء والطائين ومن الشرق بحر عمان ويمكن الوصول إليها من مسقط عبر طريق ولاية العامرات ثم إلى طريق جبلي أخاذ وهي ذات تنوع في معالمها البيئية بين الجبال والأودية والأفلاج والكهوف والأخوار الطبيعية ذات القيمة السياحية العالية التي تمكن الولاية من جعلها موقعاً للجذب السياحي ومحطة مهمة من محطات السياحة الرئيسية بين ولايات محافظة مسقط
0: وتعد مستمعين الأخوار من المعالم البيئية ذات الأهمية السياحية بالولاية نظرا لما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة وكائنات حية مختلفة كالطيور بأنواع متعددة وكذلك الأشجار البحرية المتنوعة كأشجار القرم وأنواع من السرطانات والرخويات وغيرها من الكائنات الحية الأخرى
2: أكيد عرفوها الولاية
0: في
1: أنا أتوقع بسرعة عرفوها خصوصا لما قلني لما
2: روح لها
1: عن طريق العامرات
2: أيوة.
1: ويكون هذا الطريق الجبلي الأخاذ تأمل أيوة. الجبال فأكيد عرفوا الولاية
0: أيوة ولما قلنا أشجار القرم
1: أشجار القرم بس القرم أيوة. أشجار القرم موجودة في عدة ولايات في محافظة مسقط.
2: هي بس تنتشر بشكل كبير.
1: أيوة.
0: في وقلنا في الأخوار.
2: الأخوار.
0: إحنا ما قلنا
2: اللي
0: بس.
2: اللي يميزها أيوة.
0: الأخوار.
2: في أخوار.
0: في أشياء.
2: يعني الطبيعة المتنوعة.
0: بالضبط.
2: في هذه الولاية صراحة يعني جعتها أيضا هي طبعا حتى إذا لما نتكلم إحنا في الجزء الثاني عن الولاية أكيد راح نتكلم عن الأخوار. هذه الأخوار أصبحت يعني. جذب سياحي مناطق جذب سياحي
0: صحيح
2: وهي مصدر أيضا من مصادر الدخل تعتبر لسكان الولاية
0: أكيد بالضبط
1: في بحيرة حلوة هناك يعني لما زرناها أنا كنت أشوف الصور أشوفها حلوة لكن لما زرنا هذيك البحيرة شفناها أحلى أقوله ولا بيعرفوني ما بقول خلاص. لا لا لا ما بقول اسم البحيرة. وشوف النوع الطيور اللي موجودة هنا.
0: أوه لا لا لا شوف كيف.
1: بس أنا ما بفت الرمانة زيادة أقولكم خلاص.
0: لا لا ما بفت الرمانة خلينا نطلع الفاصل.
1: يسدوا دام الساحل.
0: يسدوا دام الساحل نطلع الفاصل ونرجع.
3: عيش حياتك وخليك شبابي. برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
4: شبابة FM عيش حياتك وخليك شبابي.
0: وأبرار وعيد هذه الولاية لها يعني ذكريات على فكرة، لأن كلنا يمكن
2: رحتيها؟
0: إيه أيام، بس رحت أيام طفولة أمانة.
2: أيام الطفولة
0: أيوة، يعني كنا كذا نطلع وايد وايد لما نبى نطلع طلعات للأودية نطلع في هاي الولاية.
2: إنزين ما أعرف قبل فاصل كانت تقول أبرار تقريبا، لو ذكرت السد اللي موجود فيها الناس تعرفها خلاص.
1: لا لا ما قلت السد، قلت البحيرة غير السد. لا السد إذا قلت عجبنا من كلمة سد بيعرفون هي، فكنت بقول بحيرة. قول أيوة. ما
2: قول قول عادي البحيرة.
1: بحيرة الفلامينغو.
0: أيوة
2: فلامينغو صحيح موجودة هناك اللي هي فيها الطيور المهاجرة وكذا.
1: أيوة والحلو أيضا إن هذا الولاية شو اللي يميزه تنوع التضاريسي، بمعنى إنه يعني هي ولاية ساحلية عريقة
2: سهل جبل
1: وفيها السهول فيها الجبال
2: بحر.
1: يعني هي ما تمشي في هذه الولاية بتستمتع.
0: صحيح
1: سوي لك جدول،
0: وانت حتى أحيانا لما تبى تروح على صور تمر عليها
1: ممكن.
2: يا سلام
0: ها؟ ممكن
2: لازم تمر إذا بغيت تروح صور من الصوب. إذا ما بغيت تروح من الصوب الداخلية
0: أيوة ممكن تمر عليها.
2: يعني هذه تعتبر أيضا ولاية محطة عبور، يعني منطقة عبور.
1: أنا اللي عارف إنه يعني اوكي معلومة جديدة ان ستوي نمشي حق صور من الداخلية، لان دائما نروح مثلا
0: من هذاك المكان من هذاك الجانب.
1: ايوه
0: دايركشن
2: اللي هي من هنا ايضا من سمايل، يعني اقصد
1: ايوه
2: سمايل ووادي العق وكذا.
0: أيوة.
2: وتروح على الشرقية.
0: ما في مرة روحت نزوة؟
2: لكن
1: نزوة رحت.
0: حلو، انت ورايحة طريق نزوة شوفي اللوائح بتشوفي لوحة أيوة. لصور
2: اللي هي في أيوة. بدبد وكذا مباشرة ندخلك على سمايل.
0: أيوة.
2: لكن يعتبر بالنسبة لي اكثر الشباب يعني نقول اللي من صور وكذا من صوب يعني من صور العفية أكثرهم يروحوا من هذا الطريق يعني.
0: أيوة. صحيح.
2: يسلك هذا الطريق اللي هي العامرات بعدين هذيك البلاد تو شوية أبرار
1: شوية بتسوي أبرار.
2: مستمعين على 9479999755 طبعا هذا رقم الواتساب بإمكانكم مشاركتنا في موضوع أو فقرة ولاية وحكاية، وأيضا موضوع الحلقة آخر درس تعلمته وهل استفدت من هذا الدرس.
0: آخر درس تعلمته، وقبل الفاصل أكيد مستمعين احنا تكلمنا عن كثير في الحياة ممكن دروس، وأغلب المتابعين اتفقوا يا عيد وأبرار على الثقة. الثقة ترى على فكرة وايد موضوع ساخن، لاحظتوا
2: كلهم يعني التجارب اللي مروا بها يمكن هي كانوا يمكن ربما يكون وثقوا في أشخاص معينين.
0: أيوة.
2: وكانت هي درس
0: بمثابة
2: أيوة
1: لأن أتوقع أغلب الأشخاص أنوار وعيد يعني وقت المدرسة بالتحديد كنا هذا موضوع الصداقة وما أعرف وإيش، فكنا نفكر عشان هذي يكون صديقي يعني بعطي إصراري وبعطي إصرار بيتني، فنكبر نحن وهذه الثقة ما تكون يعني إن بسرعة نعطي الثقة.
2: صح.
1: لكن بعدين الحياة تصفعنا من كل صوب وانت على درس هم أنا بثقة بحد.
2: ونروح على فقرتنا على السريع، شو رأيكم ولا نقول على السريع؟
0: لا على السريع، هذه صارت على البطيء.
2: أيوة
1: يعني هي سريعة وفيها شوية بطء. على السريع
2: على السريع. عجائب وغرائب مستمعينا اليوم إيش من الأخبار والعلوم. لحظات الرعب، رجل يلعب بالنار مع تمساح ضخم بمياه النيل بالسودان. أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في السودان موجة جدل حادة بعد أن وثق لحظة اقتراب رجل من تمساح ضخم داخل مياه نهر النيل في ولاية نهر النيل شمال البلاد. في مشهد بدأ الوهلة الأولى هادئا أو للوهلة الأولى نعم هادئا قبل أن يكشف عن مستوى عالي من الخطورة الكامنة خلف سكون الحيوان المفترس.
0: وأظهر المقطع الرجل وهو يقترب من التمساح داخل المياه في حين بدأ الحيوان ساكنا بشكل لافت قبل أن يحاول الرجل لاحقا بأنه يدفع أو إخراج التمساح من موضعه في تصرف وصفه متابعون بأنه مغامرة غير محسوبة داخل بيئة تعرف بانتشار التماسيح النيلية.
1: ويذكر أن الفيديو الذي ظهر قبل أسابيع عاد إلى التداول بكثافة خلال الساعات الماضية ما أعاد تسليط الضوء على الواقعة وأثار جدلا واسعا حول طبيعة التعامل مع هذه الزواحف الخطيرة.
2: سكون مريب. وأثار الهدوء مستمعينا اللي بدأ طبعا على التمساح أو عليه التمساح موجة من التساؤلات بين المتابعين حيث رأى البعض أن المشهد لا يعكس طمأنينة كما يبدو بل يمثل جزء من سلوك التمويه الذي تعتمده أو نعم تعتمده التماسيح قبل تنفيذ هجماتها الخاطفة في حين حذر آخرون من خطورة الانخداع بمثل هذا السكون.
0: ورغم عدم تسجيل أي هجوم خلال المقطع فإن ردود الفعل جاءت غاضبة على نطاق أوسع أو نطاق واسع إذا اعتبر كثيرون أن مجرد الاقتراب من حيوان بهذا الحجم والخطورة ومحاولة التعامل معه بشكل مباشر مخاطرة جسيمة داخل بيئة نهرية معروفة بوجود مفترسات نهرية.
1: ويعد التمساح النيلي من أخطر مفترسات المياه العذبة في القارة الأفريقية إذ يعتمد على أسلوب الكمون والاختفاء أو الاختفاء التام تحت سطح الماء قبل تنفيذ هجوم سريع وخاطف ما يجعل أي اقتراب بشري منه محفوفا بالمخاطر حتى في حالات السكون الظاهري.
2: وتشير مستمعين تقارير محلية لأن صيد التماسيح يعد نشاط معروف في بعض المناطق المطلة على نهر النيل وروافده لا سيما في النيلين الأزرق والأبيض اللذين يشكلان المصدر الرئيسي لتغذية النهر وتتزايد خلال موسم الفيضان معاناة السكان في المناطق النهرية مع تكرار ظهور التماسيح قرب القرى والمزارع ما يهدد حياة البشر والمواشي على حد سواء ويعد النيل الأزرق المنحدر من بحيرة تانا في الهضبة الأثيوبية من أكثر المناطق الغنية بهذه الزواحف فيما تسجل مشاهداتها بكثرة في مواقع مثل جزيرة توتي عند ملتقى النيلين في الخرطوم.
0: وتنتشر عمليات صيد التماسيح على امتداد ضفاف النيلين خاصة في مناطق مثل شلال السبلوقة شمال الخرطوم بنحو 40 كيلومتر وجبل أولياء جنوب العاصمة بنحو 50 كيلومتر حيث ينشط صيادون محترفون في هذا المجال. وأيضا تشار إلى أن التمساح النيلي لا يحمل فقط خطورة بيئية بل يمتلك أيضا قيمة اقتصادية إذ يستفاد من جلده في صناعة المنتجات الجلدية الفاخرة ويمكن أن يصل طوله إلى 6 أمتار ووزن إلى نحو طن كامل فيما يمتد أو قد يمتد عمره إلى 45 عاما في المتوسط وقد يقترب أيضا من قرن كامل من الحياة في ظروف بيئية مناسبة.
2: يا ساتر
1: على فكرة التماسيح دائما خداعة
2: ترى. إيه؟ هذا أنت ذكرت في الخبر أنه اللي هي الكمين. أيوه. والاختباء والتمويه
0: وما يطلع كامل. هي. يعني يكون تحت الماء
1: وتحسين يوم تشوفينه تفكرين هو تمثال أو شيء زينة فتشوفين تقولين يعني مثلا تقولين ايش الفايده انه موجود هذه البركه مثلا في حدائق الحيوانات كذا بركه تماسيح يعني ايش المستفاد تقولين كذا كانه صنم
2: انت تتكلم عن التمساح والورد تخيل انه هنا قريب من هذه البحيره
1: بعدين انت تشوفه كذا يعني سكون فجاه تشوفه كذا سريع يروح كذا على البحيره بشكل سريع
0: ويقول لك يعني يا الله كيف البشر انه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني حرفياً أنت كيف تروح لمكان عارف أن كله زواحف كله حيوانات مفترسة ونحن عارفين الأنهار هاي الأنهار العذبة دائماً تكون فيها كثير عالية الخطورة وخصوصاً في الخبر قالوا أنه هذا النهر بالذات فيه كائنات وزواحف خطيرة وهذا التمساح مثل ما قلتي أبرا يعني تخيلي أنه هو يكون مثل ما قلتي سواء كان يمثل أنه هو كتمثال أو أنه تحت الماء وأنت ما تلاحظه كموجود في هذه البيئة المائية ليش؟ ما في داعي أصلاً ليش هذا التصرف ليش غير مسؤول؟
1: البعض يمكن ما يعرف معلومات عن التمساح
2: هل يريد مثلاً يصير ترند يجمع مثلا مشاهدات نفس الشيء ترى هي ممكن هذه صارت واقع
5: صارت.
2: وفي نفس الوقت يقول لك انه هذا يعني ايضا بكثره يعني صيد التماسيح
5: صح. أنا أتوقع
2: اللي هي منها جلد التماسيح وغير هذه يعني قلود معروفه غاليه اسعارها غاليه.
5: انا اتوقع نفس اللي قلت عيد
2: هذا ثمنها
0: والشنط
2: ثمنها
5: أيوة الشنط بس انا ما اتوقع عشان
2: الجلد
5: اتوقع نفس ما قال عيد التوقع الاول اللي هو عشان الترند ليش انه وايد تصير الحين في السوشيال ميديا ناس يعني يسوون اشياء خطره حتى نسمع مثلا وفيه المشهور الفلاني وفيه ايا كان الشخص ويكون هم في عمر الشباب عشان بس تحديات ايوه
0: اللي توفوا بسبب ابتلاع مثلا فهد ولا بسبب ابتلاع اسد يعني كثير.
2: وبعد هذه التماسيح النيليه من اخطر التماسيح الموجوده في يعني يقول لك النيلين اللي هو النيل الأزرق والنيل الأبيض المشكلة أنه ما بس فقط أنه يعني مقترب منه لا راح يحاول يدفعه يحركه من مكانه من موضعه
0: قهرني يعني قهرني والله العظيم يعني كأنه حقيقي رايح
5: يعني يمكنه ما يعرف يعني فكر أن تمسح شوفه كذي هادي فصدق أنه هادي
2: ما معقول أبرار هم ساكنين وعايشين في هذه المنطقة
5: والله قنعتني
2: من المعقول أنه
5: يعني لو حين ممكن بصدق بس هم عايشين هناك صح بعيد الشر ترند صدقني خالف تعرف
2: انا ما اعتقد انه من يعني اللي ممكن التمساح يعني في حيوان يرضخ للتمساح اللي هو ايش تعرف
0: لا الثعبان
2: لا
0: لحظه الكلب
5: فرس النهر
2: لا
0: الكلب
2: لا
0: يا الله
2: بس ليش يعني انت ذكرتوا هذه الحيوانات ليش يرضخ له فتلقاها هذه يعني التمساح في وضعيه الهدوء وفعلا يتعامل مع الموقف لانه هو بشكل مستمر يعني هذاك الحيوان يستفيد من وجوده في التمساح والتمساح أيضا يستفيد من
5: شوف من ناحية أخرى
0: يا الله
2: ما مر عليكم مثلا تمساح كذا
0: مر والله
5: سلحفاة
0: لا
5: استقل هذا اللي بيشارك والله عاش دور المعلم عيد فأنا حسيت عمري طالبة مع عيد هو المعلم والله يعطيني درجات فكل مرة من فرس النهر سلحفاة إيش
2: تمساح
0: يجلس
2: يعني
0: قربنا
2: أنا كيف إذا قربت مباشرة أنا أقول
0: مثل فازل
2: مثل الولاية حكاية بتقولها التقريب عندي كذا
5: شو هو يعني فضول صدق أنا شوف رسوم متحركة شيء فوق التمساح أحيانا كأنه ربيعة
2: ممكن تتكلم عن موضوع الحلقة وكذا وأنا بخليكم يعني تشوفوا إيش هو الحيوان اللي ممكن يقترب
5: طيب.
2: من
5: جماعة الخير الحين أنا تعلمت درس جديد وايد وايد وايد إن أكثر أثقف معلوماتي عن عالم الحيوانات بجد ليش لأنه يعني ذهول إنه بعرف إيش اللي دائما التمساح يرضخ لهذا الحيوان يستفيد منه والحيوان يستفيد من التمساح
0: أنا هذا النقطة أبرار أنا نقرأ الخبر ذكرت إنه من كم يوم قرين بعد خبر عن حيوان كنا الذاكرة ما جالسة تساعدني ما أعرف وش صفت
5: يعني إحنا على السريع نجيب أشياء منوعة
0: وكان حيوان بعد في كان سالفته لا غير النمل إيش كانت السالفة يا ربي
5: والله نحن كل يوم نجيب السالفة
0: هذا التمساح كان هو ما أدري والله ما تحضرني بس أنا قلت حقيقة عالم الحيوان طير. عالم إيش النورس
5: والله ما أعرف أنا أبا عيد
0: إيه طير والله طير هذا
5: أبا عيد يراويني
0: طير وقلة قلبي فيها فانا علا
5: أوكي
2: هذه المعلومة
0: طائر الزقزق
5: طائر الزقزق
2: اقرأوا المعلومة
0: للمستمعين طائر الزقزاق هو صديق التمساح يحتاج التمساح بعد كل وجبة من وجباته الدسمة إلى الحفاظ على أسنانه من بقايا الطعام التي تبقى فيها والتي أكيد يمكن أن تبقى لفترات طويلة لتضر التمساح لكن من بديع خلق الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا التمساح لطبيعته الخاصة وفي برع خلق الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا طائر الزقزاق هو المنقذ لهذا الحيوان للتمساح للتخلص من بقايا الطعام
2: وسموه طبيب الخاص
5: أيوة الطبيب الخاص يعني هو صديقه وطبيبه بعد طائر الزقزاق
2: عرفتوا هذا اللي يقول لك تمساح هذا
5: ايوه انا شفته
2: هذا من بين البشر ومن بين الحيوانات ها
0: حكي
2: اللي
0: حكي
2: المره القادمه انوار وابرار اذا فكرت تروح خذت معك طائر الزقزاق يعمل كان واسطه
0: نخبر هذا اللي بيسوي
5: توقع اذا يبطى الزقزاق لا اذا يبته بيع الدالية تمسح انا بخاف
2: طيلته قلت تفضل
5: انزعني ويأخذ يديني
2: يعني تفضل
5: شكلي بعق الطائر وبشرت
2: زين عموما هذا الرجل السوداني.
0: كنا نسولف انا وابغى اتذكر ايش الحيوان اللي تكلمنا عنه من يومين في السريع.
5: احنا وايد نتكلم
2: كثير والله.
5: ايوه ما يا تذكر. الله
2: ليش. ليش يعني
0: بس انه حقيقي ثقافة الحيوان هذه عالم حيوان عالم اخر.
5: صح والله.
0: يعني حرفيا احيانا يعني نحتاج ان نستوقف عندها. احيانا يكون ممكن مضره وممكن تكون مفيده بشكل كبير.
5: وبعد في شيء ان فعلا فعلا احنا لما نجيب هذه المعلومات فعلا هي معلومات مدهشة ومبهرة ومضحكة جد.
2: صحيح.
5: يعني الحين هذا معلومة جديدة عن صديقة تمساح وكذا. هذا شيء مدهش وطريف. أنا طبيب الخاص.
2: هي عجائب وغرائب.
5: عجائب وغرائب.
2: يعني أنتم متخيلين إن شوف هذا العال هذا الوضع.
0: لا ومستمعينا الصورة لو تشوفوها كيف هو جالس تمساح راضخ والطير جالس حرفيا في فم يعني بين في الفك جالس تخيله
5: وما يأكله.
2: يعني حتى يقول لك سبحان الله
0: حتى مغمض عيونه
2: مرتاح
5: مسترخي
2: يقول لك ترى صديقه وعارف ايش مهمته وحتى هو صديق وطبيب في نفس الوقت.
0: لكن لحظه سؤال
2: اليوم احنا متابعينا ما بنطلع من التمساح بسبب هن يفكر يعني انوار وابرار يوصلن التماسيح عشان القلب ها عشان القلب
5: مشروع
2: فماشي غير انك انت تصادق هذا الطير الزقزق.
0: والله ترى انه ما رخيص حقيقي الشنط والجوات يوم يكونوا بالجلد.
5: اي والله
0: عيد المسيح. هل تتوقعوا يوم من الايام ما يقدر بالزقزق التمساح؟
5: لا قالوا طبيب الخاص وصديقه يعني فالتمساح يقدر فيه.
2: حكمه الهيه.
5: ايوه بالضبط
0: الهيه
5: محتاج له يعني
2: ما في.
0: انزين الناس اللي يسافروا طبعا ويحبوا انهم يتصوروا مع التمساح عاده اللي يروح مثلا زنجبار او يروحوا مثلا ايش يسووا؟ يحطوا خشبه
2: على اساس في فك
0: بحيث انه يسلموا من او يامنوا من خطر التمساح. لانه احيانا يكون يعني هاي المخلوقات احيانا تحب انك تصور معها لما أيوه. تكون مسافر سفاري ولكن لازم تتوخى الحذر منهم لان ترى الحيوان غدار
5: خداع
2: اكبر خداع. وبعدين تروح ايضا حتى لو مع ناس يعني مدربين وكذا وعارفين الحيوانات وكذا بس في الوقت نفسه الحذر
5: واجب طبعا. اي
0: والله
2: الحذر. على 24990000 يمكن حد يتكلمنا عن التمساح او في موضوع حلقه اليوم. نقول السلام عليكم تو الناس.
6: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: اهلا وسهلا ابو عمر.
6: مساكم الله بالخير جميعا اخوي استاذ عيد اختي انوار اختي ابرار.
0: مساك الله بالنور
6: استاذ عيد استاذ اخوي استاذ مدر البلوشي.
5: اسمعوك
6: ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم ما شاء الله حطمت رقم قياسي في الاتصالات تبارك الرحمن.
2: الحمد لله رب العالمين.
6: شيء جميل رائع كان شيء
2: اكيد بتواصلكم اخوي ابو عمر
6: نشاط يعني خاصه ما شاء الله بعض الاخوه يتصلوا اول مره ما شاء الله.
2: الحمد لله رب العالمين اكيد هذا بتواصلكم الغالي واللي دائما تو الناس ما له غنى عنكم يعني وبسمع اصواتكم.
6: لا الحمد لله رب العالمين حتى طمنكم جالس نسوي لكم دعايه مجانا.
2: ما بدي
5: الله يعطيك العافيه يا رب.
6: سبحان الله.
5: الله يحفظك.
6: الحمد لله اخذكم انا تو بس شويه كنت رحت وكنت مسكر الصوت رجعت فتحت اول ما فتحت اسمع تمساح
5: انزين هذه فقره على السريع اخوي ابو عمر اللي هي عجائب
2: على السريع وهذه برعايه ابرار وانوار.
5: بس استاذنك اخوي ابو عمر بس طلب لعيد ما عليك امر بس خلاص تغير صوره التمساح كثر ايش اللي يجيب على الكاميرا عشان ما اشوف صوره التمساح.
2: خلاص يلا بنطلع لك صورة
5: وردة شيء تو الناس هالشيء يسعد القلب.
2: خلاص
0: زين أبو عمر إيش رأيك موضوع سالفتنا هذه اللي على السريع؟ خلنا ناخذك أول شيء على السريع
5: قبل موضوع
6: الحلقة. أنا بس فتحت أنا صافات عنكم أنا دائما
0: إنزين أخبرك السالفة أنا أبو عمر. أقول لك إنه واحد من السودان أوين والله قال إن أنا ما أعرف وش مشكلته يروح يبي يدخل داخل النهر في النيل ومع هذا التمساح ولا التمساح جالس في مكانه ويدفعه يبي يطلع برع من مكانه.
2: طيب مو باغله التمساح خلي مكانه.
0: فنحن يعني الجمهور انقلب عليه هالإنسان وقالوا إنه طبعا الشيء اللي جالس يسويه
2: تصرف
0: غير محسوب وغير مسؤول.
2: صحيح.
0: ايه ايش رايك
5: تتوقع عشان يثير الجدل ويصير مشهور سوى هذه الحركه؟
6: الله المستعان. اقول لكم شيء نحن في عمان نقول لكم حاجه نحن في عمان في ميزه حلوه جميله عندنا الشعب العماني كامل
5: زين
6: تمساح ولا ديناصور اسوي يوم قلاي
2: لا حد يسمعك ابو عبد. اقول لك خلينا قبل نتقرب منه بعدين يسوي مقلاب مقلاب غيره
6: يسمن يعني بعض من اساس عيد الاضحى عسى الله يجمعنا على خير ان شاء الله.
2: اللهم امين يا رب.
6: يعني يجيبوا لك شيء من هذه الاغنام تربيها سنه يعطيها الاشياء اللي نحن نستخدمها كعمانيين.
0: نعم
6: اسابيع تعدل اللحم مالها فالعماني وصحنا الحمد لله الله كرمنا بالهدوء
2: طيبة. الحمد لله
6: لكن يوم وقت الجد لا تمساح ولا ديناصور ولا فيل ولا عنده خبر يعني قليل.
2: أقول لك أنت إذا أبو عمر بما أنك ذكرتنا بالعيد وكذا أكيد اللي هي عاد تكثر فيها مسألة الهبطات وكذا.
0: أيوة.
2: كنا إحنا كان معنا علي البوسعيدي الفترة الماضية كلمنا عن سوق نزوة فيقول لك إذا ما نزلت هذه الهبطة اللي هي الخاصة بال أو بيع المواشي هناك والأغنام ما يعتبر انك رحت سوق نزوة.
6: والله هو اعتقد علي استاذ علي البوسعيدي شوي كذبنا علي طول انا اتابع في الانستغرام واحسب علي البوسعيدي
2: هي صانع محتوى
6: اعتقد دائما يطلع سوق نزوة دائما هم لهم الفضل الاول يعني
2: بالفعل
6: ايوه يطلعوا دائما يعني وفي واحد في التيك توك يصور مباشر يوم الجمعة
0: نعم
6: الصبح
0: ما شاء الله
6: يفتح هذا مباشر اساس ما اطول عليكم اخواني واخواتي لان وقتكم ما شاء الله تقريبا اساس موضوع اليوم على السريع
0: نعم. تفضل
2: ابو عمر
6: اي نعم على اساس ان ما ناخذ وقتكم لانه اي نعم ودروس الحياه طبعا هي لا تنتهي موضوع اليوم دروس الحياه لا تنتهي يعني انتقال الحياه من حياه مبعثره الى حياه اكاديميه منظمه يعني اخوكم ما قبل 96 كان حياتي كلها مبعثره فوضى حياه بعيده كل البعد عن أي نظام لكن بعد سنة 96 كانت حياة فيها نوع من الركائز كانت حياة كما يقول عنها الآن في الوقت الراهن اللي الحياة الأكاديمية الحياة المستقرة الحياة العلمية الحياة البحثية
0: جميل.
6: يعني ما كنت متوقع يوم الأيام أن أخوكم أنا أتعمق يعني في فلسفة عميقة جدا يعني ابن خلدون يعني حتى شعراء فلسطين محمود درويش وحتى شعراء سوريا نزار قباني
0: نعم.
6: ما كنت من يوم أن أتعمق في هذا العمق يعني خلال ثقافات أكاديمية متنوعة ما فقط في الشريعة الإسلامية يعني في كل شتى أنواع مجالات الحياة يعني حتى في الفيزياء في الكيمياء في الذرة حتى في الفضاء يعني في كل حاجة فيها شيء علم ندخل فيه ونتعمق فيه ونجلس فيه فترات طويلة جدا
2: جميل.
6: يعني درجة حتى البعض يستغرب يقول لي ما تمل قتل العلم لا يمل منه الحياة العلمية لا تمل إلى هذا اليوم وأنا أكلمكم ما زلت حقيقة أبحث دائما عن كل شيء حتى من خلال برنامج تو الناس حتى من خلال مواضيعكم يعني سبحان الله هذا طبعا يحسب لإذاعة الشبيبة الحبيبة يعني هذا النوع من المواضيع اللي طرحوها لها دراسات مفعمة عسى الله يمكنني إذا الله ما مكنني يمكن حد غيري بيجي بيعمل دراسة كمجلد أو ككتاب عن كل موضوع طرحته في إذاعة الشبيبة وطبعا كذا أطيل عليكم يعني الناس اللي أعطوني دروس الحياة طبعا بلا شك وبلا تقدير طبعا وبلا كما يقال هكذا طبعا والدي كان شخصية هادية بسيطة جدا تعلمت منه يعني هذا الهدوء هذا البساطة وطبعا كان جدي دائما عايش متواضع يرضى بكل شيء ما كان ينبد حد ما كان ينتقد حد ما كان يكسر خاطر حد يعني هذه دروس الحياة خذوها دائما يا أولاد يا بنات اللي يسمعوني الآن لا تكسب خاطر حد ابدا حاول دائما انك تكون مستحيل انك ما تكسب خاطر انسان هذه دروس الحياه الحقيقيه اللي تبقى دائما الى مدى الحياه واخر شيء طبعا لكي لا اقصر في حق هذا الشيخ العالم الجليل اللي دائما دروس الحياه هو متوفي وانا ما زلت لحد اليوم اذكره الشيخ العلامه الاديب الرحاله اللي اعطاني يعني تقريبا يكاد يمكن اعطاني كل شيء يعني حقيقه فسبحان الله وآخر شيء أريد يعني أودعكم بالفرنسي يعني أقول لكم ميرسي ميسيو أصل نوع من الثقافة
2: يا سلام
6: صح لا
2: هذه من الدروس المستفادة دروس درس مستفادة أيضا
6: بارك الله فيكم
2: شكرا
6: أستودعكم الله في أمان الله السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: شكرا يا أبو عمر وهذه طبعا دروس الحياة
0: مغصيبكو أبو عمر مغصيبكو
5: يعني أبو عمر دائما يعلمنا الحياة يعني هي رحلة مستمرة.
0: أي والله
5: رحلة مستمرة دائما
2: والعلم.
5: من التعلم والنمو. أن الواحد ما ينمو ما يكبر إلا بالتعلم.
2: أكيد
5: عيد.
2: إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم، درس تعلمته مستمعي الكرام. إيش هو آخر درس؟ على 2499000 وأيضا على رسائلكم مستمعي الكرام على الواتساب على 94799975.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عشان شاء الله يا رب مستمعينا بإذن الله تعالى نتمنى لكم سعادة دائمة وسعادة وهناء يا رب مثل ما عيد وأبرار وأنا أمانة يعني تحت الهواء شوي كنا مستنسين ومستمتعين أكيد مستمعينا مستمتعين معاكم بسوالفكم بمداخلاتكم بمشاركاتكم. ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم واللي يقول يا ترى إيش هو آخر درس اتعلمتوه مستمعينا في حياتكم العلمية والعملية
1: واليومية
0: برار ويش بعد ماشي تكمل ماشي
2: الأسبوعية
1: لازم
2: الشهرية
0: الله يعطيكم العافية
1: على 2499000
0: نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنوار.
0: يا مرحب الساع يا هلا وسهلا
3: يا مرحبتين يا هلا وسهلا
0: كيف عيسى؟ الحال
3: أخي عيد
1: عيسى
3: نعم
1: أنوار وأبرار كان نسأل إحنا في بداية البرنامج كنا نسأل يسألوا من تتوقع راح يتصل اليوم أول اتصال
2: فاز عيد
0: لا ما فاز خسر
2: لا يعني أوكي بس ما نحب نتصل
1: فأنا أنا أبرار أنوار جاوبت عني أو ما أعرف أبرار جاوبت قال تقول إنه عيد بيقول عيسى عيسى عاد أيوة. تعد نحن في الساعة الثالثة الله يهديك
2: نص ساعة بالبرنامج
1: أنت اليوم
3: والله أنا اليوم أقول
1: كيف أمورك كيف صحتك
3: الله علي خير الله يبارك فيكم
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب
3: الله يسلمك. أنا شغلت كنت أتابع برنامج في إذاعة ثانية وكان يتكلم عن الذكاء الصناعي في الموسيقى يعني في الأغاني الجديدة
1: جميل
3: الحين اللي قاعدة تنزل عن طريق الذكاء الصناعي
1: نعم
3: وشتني كان الموضوع وسبحان الله ما بغيت أغير القناة وعاد شغلت معاهم يعني
1: اللي احنا عارفينك يعني أن تصل خير ألا تصل احنا عارفينك أيوة. أنك بدقي وتو الناس لازم يكون يعني من ضمن نقول جدولك اليومي
0: صحيح
3: أيوة
1: تفضل يا عيسى
3: يعني يوميا البرنامج يعني مر على طول يعني
1: الله يسعدك يا رب
0: الله يحفظك يا رب ونحن بعد عميل. لما ما نسمع أصواتكم أخوي عيسى كنا نقصنا شيء أمانة
3: نعم كان يعني خلاص يعني تشوف الإذاعة نجاحها من وجود المستمعين
0: الحمد لله الحمد لله
1: الله يسعدك
3: كل إذاعة لها شعبية نجاح الإذاعة تنجح
0: أكيد
3: يعني
0: أكيد.
3: كلها صيت وكلها مثلا مستمعين كل إذاعة متميزة من بين الإذاعات
2: أكيد
3: يعني
2: وتنجح فيكم بمشاركاتكم وسماع أصواتكم أيضا
3: هذا صحيح
0: إنزين نعم. موضوع حلقتنا اليوم وش تقول فيه عيسى
3: نعم الدرس اللي تعلمته أنا في عدة أشياء تعلمتها يعني في العملية ولا العلمية يعني.
0: كامل كل شيء
2: دروس الحياة
0: آخر درس آخر آخر آخر درس ها تتذكر الحين تعلمته
3: والله أنا كنت بقول لكم درستي خاصة يعني أنا بيني وبينك لما أسوي شيء أتسرع في الشيء
1: أيوة
3: يعني ما أستشير ما يعني ما أدرس الموضوع يعني إيش بيستوي مثلا أنا صنع وقت كان في فترة من فترات يعني خضيت اسم عمال هذا الصباغين
0: نعم
1: زين
3: يصبغون البيت يعني
1: زين
3: فحقيقة يعني استغلوني كثير يعني خضوا علي مبلغ يعني وقدره فلما رحت أسأل يعني الجيران أسأل الأصدقاء أسأل معصم قال عيش نحن ذاك نسمى الحنون نسبغ البيتنا كذلك ذاك قيمة
1: أيوة
3: فأنا يعني سبحان الله يعني ندمت أني قلت عمال بدون يعني ما أستشير
0: أستشير
3: ما يعني أقول أجادلهم أستعر وكذا فلما يعني أشتري شيء ما يعني كنت أقول ما أجادل ما تكمل كم سعر ما يحقق سعر
0: نعم
3: فأنت في النهاية مثلا تستعر مثلا بشيء مثلا هم قالوا لي 1000 ريال هو ترى تكلفته ممكن 300 ريال 400 ريال ليش أنا ما وفرت
1: 600
3: ريال يعني
1: صحيح
3: وندمت أني ما وفرت هذك 600 ريال
0: إنزين السؤال الحين عسى إن شاء الله تعلمت من هذا الدرس
3: نعم
0: فرحني يا عيسى أقول أنك الحين ما تتسرع
3: زميلي كان يقول عيسى أنا لما رح أشتري حاجة أو أشتري حاجة يقول أسأل عدة أشخاص
0: إنزين
3: كم عندك كذا كم
0: صحيح صحيح
3: كل واحد بيعطينا أرخص شيء يقول بيعطينا أرخص شيء خلاص أسرع عليه كما يقولوا
0: صحيح ما نداعي للعجلة عيسى
3: أيوة
1: وبعدين مثل ما قلت أنت عيسى يعني أنك تسأل السؤال زين يعني تستشير وكذا
3: أيوة
0: صحيح.
3: فدائما كنت انا عقول كذي كل شيء يعني اتخذ عقل العقل عندي ما ادري ليش. وعاد ندمت ذيك اليوم قلت احسن ما اتسرع يعني.
1: ايوه انه يعني دروس مستفاده.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه عساك ان شاء الله دمع القوه اخوي عيسى.
3: امين يا رب العالمين.
0: الله يحفظك
3: والله يعوضنا اللي راح.
1: اللهم امين.
0: كنت اقول عيسى للمتابعين اقولهم احيانا يكون الدرس مؤلم ويتر ممكن حتى يؤثر في تغيير مسار حياة
2: صح.
0: ولكن نرجع ونقول هذه نعمة من ربي إنه هذا الدرس صار عشان بس تتعلم منه
2: فعلا.
3: نعم
0: وهي دروس صحيح. أكيد نعمة من رب العالمين. الله يحفظك يا عيسى.
3: آمين. الله يبارك فيك وجزاك الله خير. وجزاك الله خير أنوار.
0: شكرا شكرا يا عيسى
3: سعيد وكيف العاملين في إذاعة الشبيبة.
1: الله يحفظك الغالي.
0: الله يحفظك يا رب. مساءك سعيد يا رب.
3: أنتوا أسعد بارك الله فيكم.
0: حياك الله في من الله.
3: مع السلامة.
1: مع السلامة. إذن التسرع.
2: التسرع
1: يعني استفاد إنه يتأنى على هالمرة ويسأل.
2: أيوة. هذه النسخة القديمة التسرع والاندفاعية أيوة. وكذا.
0: أيوة.
1: لكن في الوقت الحالي الحمد لله.
2: أيوة.
0: حتى لما أبو علي قال أتخذ قرارات بعجلة وأنا في لحظة ما أقد يعني ما أني أهل أني أنا أخذ قرار هذيك اللحظة.
1: أيوة.
0: هذا نفس الشيء على فكرة. هذه مشكلة يعني مشكلة ما سهلة وترى الكنترول أنك تتحكم فيها ما سهل بس يحتاج حقيقي أنك أنت يعني مهارة شوي شوي مع تجارب الحياة
1: مع الوقت
0: ومع الوقت تقدر أنك تتحكم فيها.
1: ونروح على جزءنا الثاني طبعا في ولاية وحكاية.
0: يلا شغلت سيارة شغلتها سيارة
1: خلاص هي راحين
2: تروحين
1: صوبها
2: دام عيد شغل السيارة نروح صوب هذه الولاية ها. وأيضا نقول حق المستمعين ونضيف للمستمعين أن هذه الولاية أيضا تتميز بالأخوار وهذه الأخوار شكلت في هذه الولاية جمالا فريدا ويعد خور الخوير وخور الحاجر بالولاية من أشهر الأخوار في الولاية إلى جانب خور الملح وبعض الأخوار الأخرى. وتعد هذه الأخوار من مفردات الطبيعة التي اكتنزت الكثير من الجماليات الملهمة ولكل واحد من هذه الأخوار ما يميزه عن الآخر في تكامل طبيعي فريد.
0: لا شك مستمعينا أن الأخوار التي تكتنزها الولاية وتمتد على جوانبها غابات أشجار القرم الكثيفة اللي ذكرناها سابقا تعد ملاذا آمنا لوجود أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة من أوروبا وشرق آسيا ومنها الطيور المحلية إلى جانب وجود الكائنات البحرية المتنوعة من بين الطيور الموجودة طيور النحام عفوا الفلامينغو والنوارس وطائر الغاق وأيضا وغيرها من الطيور البحرية.
1: الأخوار مستمعينا في هذه الولاية تمثل مقومات ودعائم أساسية يمكن من خلالها استثمار هذه المواقع وتطويرها بالخدمات والمرافق اللي يحتاجها طبعا السائح لتصبح مواقع سياحية ذات قيمة جمالية وبيئية واقتصادية وسياحية مضافة تستقطب المزيد من السياح ومحبي المغامرة والاستكشاف.
2: وتعمل أكيد هذه الأنشطة على تنشيط الحركة السياحية بالولاية وبالتالي خلق مصادر دخل وفرص عمل جيدة للشباب العماني. لذلك على القطاع الخاص ووزارة التراث والسياحة طبعا يقومون بجد وبجهود مبذلة يشكرون عليها من أجل الإسراع في استثمار هذه الأخوار في ظل تنامي السياحة الداخلية والخارجية التي تشهدها سلطنة عمان والعالم.
1: يا سلام طيور أخوار بيئة طبيعية مختلفة متنوعة في هذه الولاية
2: تنوع تضاريسي
1: أيوة تضاريسي
2: يعني هذه الكلمة عيبتني قلت لازم أقول تنوع تضاريسي
1: هل عرفتم مستمعين الكرام هذه الولاية أو الولاية اللي نتكلم عنها تكلموا عنها أبرار وأنوار أعيد
2: ها من ما بقول اليوم ما
1: بتكلم. أنتي رحتي وأنتي صغيرة قلتي؟
0: إيه.
1: هذه الولاية؟
0: أيوة ومريت عليها وأنا كبيرة.
1: ومريتي وأنتي رايحة صور؟
0: أنا رايحة صور.
2: أبرار. أهلي وايد يحبون هذه الولاية.
1: أبرار إيه أتذكر شيء أنتي تقريبا يمكن قبل فترة.
2: أيوة بعد
1: بس. كنتم رايحين هناك قاصدين لما كانت الأمطار وكذا تقريبا صح؟
2: أيوة وبعد بس.
1: بعد ما توقفت الأمطار هي.
2: رحنا لإحدى القرى اللي هناك موجودة.
0: أيوة.
1: قرية إيش؟
2: صياء.
1: قرية سياحية
2: يعني بصراحة هذه
1: أماكن سياحية
2: ولاية جدا جميلة
0: يا أخي شكلي رايحتين وأنا ما عندي خبر
2: صياء
1: إنزين أقل حاجة رحت
2: فيها السد. عيون حلوة
1: رحت السد المعروف أكبر سدود السلطنة
0: السد
1: فيها أكبر سدود السلطنة
0: أيوة
1: سد وادي ضيقة فيها
2: السد وادي ضيقة.
1: السد وادي ضيقة
0: أصلاً لما رايحين
2: من صغيرة لما صغيرة
1: عن نازعوني قلت لا لا بما
0: أنه صدنا عن الحين لفصاح
2: من مسافة بدأ بالساحة لما تعلمت
0: الحين لفصاح
2: ما راح حتى وقت لفصاح ما تتكلم
0: أتوقع أيوة لما كنت صغير رايح أصلاً السد وادي ضيقة كنا رايحين
2: أيوة.
0: كنا مع بعض نحن والأهل وكنا رايحين يعني كان وايد جميل وايد حلو.
2: شوف اللي الحين مغير ومطور في سد وادي ضيقة ذاك البرج الكبير
0: أيوة.
2: واللي الكوفي اللي فيه الكافيه أيوة. هناك عاد الإطلالة كاملة حق السد قاعدين شربين قهوتك وتشوفين هذا الإطلالة وفي هناك ناس يعني مثلا خليجيين طبعا أخوانا من دول عربية سياح يروحون لهذا الكافيه عشان يصورون اللي من هنا البرج السد كامل.
0: يا سلام يا سلام.
1: والعم سعيد يقول هي طبعا قريات
0: يا سلام
1: فيها حيل الغاف والمزارع ودغمار تقريبا في وتسعين في التسعين كنا نشتغل فيها ونروح وقت العصر رحلة كل يوم إلى منطقة المزارع ودغمار وحيل الغاف.
0: الله.
1: كنا نشتغل في عقبة قريات الشارع جهة حكومية طبعا لجهة حكومية طبعا في هذه الأيام كانت مسؤولة عن إصلاح الطرق وزارة المواصلات. صحيح ذاك الزمان.
0: يا سلام الوقت. أيوة هذاك الزمان.
1: حلو هذه الأشياء وفعلا اللي ذكرنا اللي هي منطقة المزارع ودغمار وحيل الغاف. كنت تتكلم يا برار عن اللي هو سد وادي ضيقة.
2: أيوة.
1: سد وادي ضيقة فعلا يعني المرافق الخدمية اللي موجودة فيه يعني.
0: لا يبالي زيارة.
1: وبعد أيام وقت من تكون الأمطار. وتتوقف الأمطار. يفتحوا على السد.
0: أنا
1: الله.
0: أشوف بس الصور. هذا لما بعد الأمطار. يا رب أيوة الصور
2: يعني
0: جميلة.
2: كان خيالي جدا.
0: جدا. بس يحتاج الزيارة على كلام أبرار شو اسمه الكافيهات
2: أيوة.
0: وعلى إطلالتهم لا يحتاج زيارة
2: بالضبط. وأيضا ذكرت لما رحنا قرية صية بعدها مرينا رحنا صوب قرية حيل الغاف هناك يعني طبعا ما شاء الله المواطنين يعني يبيعون الفواكه والخضروات فأخذنا يعني من خيرات قريات وكان وطيبة أهل قريات غير يعني
0: أيوة
2: كانوا
0: والله.
2: لما أكو نحن منطقة بعيدة تم يعني عزموننا تعالوا حياكم وتفضلوا يقولون طيب ما رحتوا القرية الفلانية رحتوا المنطقة الفلانية في قريات كذا يعني يقولون.
1: وانتشار طبعا اللي هو تقريبا الموز انتشار في هذه في قريات في مزارع حيوة أو الأنبا
2: الأنبا
1: فعلا
2: أيوة.
1: انتشارها وبعدين في ذا الوقت ترى مناسبة قريات
0: المناسبة
1: في الصيف
0: صحيح.
1: مناسبة على المزارع
2: أيوة.
1: وكذا
2: يكون جو معهم
1: وجلس هناك عند ها سد
0: صحيح.
1: وادي ضيقة
0: صحيح كذا لما الجو يبرد على يعني عصيرات كذا على مسيات حلو حلو الجلسة
1: يبالك سيرة
0: والله يبالي خلاص بعد ما طالت أبرار
2: سبعين كل مرة كل ما نجيب ولا يقول يبالنا نروح ما حد يروح
1: صحيح يعني من بعد كذا من بعد كذا خلاص احنا مثلا جمعنا معلومات عن أغلب الولايات اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله في تو الناس أكيد بتكون في فرصة ولمجرد أيضا حتى المتابعين اللي يتابعونا ويستمعوا لنا من هذه الولايات
0: أيوة.
1: يعرفوا إن احنا تكلمنا عن هذه الولايات لمجرد ما يروحوا لهذه الولاية بيتذكروا إنه تو الناس كان
2: صحيح وهذا
1: يمكن في معلومة
2: عن هذه الولاية
0: هذا الغاية وهذا الهدف نعم
1: مثل ما قلتي أنوار وأبرار رسالة يقول أسعد الله مساءكم أو تقول أم فاطمة آخر درس استفدت منه كان قبل نص ساعة
0: حلو
1: تبغى تعرف السالفة
0: أيوة هات
1: تقول أم فاطمة السالفة ما فيها أن واحدة من الأهل جات تشتكي من غسالة الملابس الأوتوماتيك
2: زين
1: تقول غسالة صارت ما تعبي ماي شكلها اختربت تحتاج تصليح قلت لها حاولي تحركي طبعا اللي هو خرطوم الماي من برا يمكن فيه التواء يعني ملتوي هذاك الخرطوم ومسكر على الماي يعني وبالفعل بعد دقائق تقول بعد دقائق جات تضحك وتقول المشكلة طلعت من الخرطوم بالفعل فهذه يعني من الدروس المستفادة أن بعض المشاكل في حياتنا أحيانا نشوفها كبيرة وتحتاج يعني تدخل خارجي أو حلول معقدة بينما الحل ممكن يكون أبسط مما نتخيل أو نتصور
2: شكرا
1: لك يا أم فاطمة
0: أم فاطمة يمكن أنت أصلا عرفت الحل هذا من مشكلة واجهتك بالأصل
1: ممكن هي يقول لك سأل مكرر ترى ما يمكن تكون مرت بها هذه المشكلة
2: أحيانا يا رب بس مثلا الطرف الثاني أنت مثلا بيقول لك أنوار ساعديني بشيء
0: أيوة.
2: والحل بسيط بس أنا أكون ما مدركة أنت أول ما أقول لك هالسالفة أنت خلاص تعرفين الحل وتقولي لي
0: إيه لكن لازم أكون مجربة يعني أنا مباشرة فهمتها أم فاطمة لأنه صارت عندنا صارت عندنا هاي السالفة ولما جاي يصلح الشخص يعني اللي هو العامل حرفيا نفس ما قالت ام فاطمه
1: عموما ام فاطمه وتقول في اخر رساله طبعا just trust the process طبعا عاد المترجم احنا عندنا
0: الله على جمال اهم شيء بروسس اهم شيء.
1: ناويين تروحوا ولا ما ناويين؟ قريات
2: نبي نروح
4: قريات.
1: ناويين
2: نروح
1: نروح لقريات وشيء عن قريات الجمال هذه الولايه. وبعد راجعين مستمعينا الكرام كاملين اخر طبعا دقائق برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيف.

0: عودة مجددة لكم مستمعين الأحباء في برنامج توي الناس في الدقائق الأخيرة من هذا من عمر البرنامج ومن عمر حلقتنا حلقة يوم الاثنين مستمعين، ونحن ما زلنا متواصلين معاكم في حكاياتنا أو سوالفنا، والحين مباشرة إلى جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين.
1: شفت الصورة معلقة على الحيط فكرت صورة أمي، بس تذكرت أن أمي حيات.
2: راح يكون إن شاء الله حديثنا مستمعي الكرام في آخر أخبار الفن والفنانين عن الممثل السوري فراس الإبراهيم.
0: مستمعينا، صورة ممثل سوري اللي هو فراس إبراهيم على سرير المستشفى وتقلق الجمهور. ماذا يقول يا ترى هذا الخبر الذي نشر عن فراس إبراهيم؟ نفى الممثل السوري فراس إبراهيم الشائعات التي تداولتها بعض الصفحات حول تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستشفى، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي عارض صحي. وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل: اتصل بي العديد من الأصدقاء للإطمئنان عني بعد سماعهم إشاعة مفادها أنني في المستشفى، أنا بخير ولا أعاني من أي عارض صحي والحمد لله. الخبر الملفق مرفق مع الصورة التي تم إعدادها بالذكاء الصناعي، أما الصورة الثانية فقد التقطتها منذ دقائق فقط. الأذى فكرة والفكرة لا تموت.
2: إذن كان هذا خبرنا عن الفنان السوري فراس الإبراهيم. نتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية.
0: آمين. آخر عبارة اللي قالها جد

0: جدا جدا مؤثرة.
1: الفكرة لا تموت،
0: الأذى فكرة،
1: والفكرة
0: لا تموت حرفيا. يعني يا أما يقولوا أنك أنت متوفى، يا أما يقول أن أحد من أهلك ما أعرف وش فيه.
2: هذا مواقع التواصل الاجتماعي،
0: مواقع التواصل الاجتماعي يا الله. يعني الواحد لازم يكون وايد حذر. والجميل فيه في راس إبراهيم نشر الخبر اللي هو مباشرة فور أن الخبر طلع، مباشرة طلع ينفيه، فمباشرة أنه بس يعني لعدم لإزالة اللغط أو أي فكرة غير صحيحة.
1: نعم، شوفي أنا لما أحد يقول لي، طبعاً الشائعات إذا تلاحق الناس العادية طبيعي تلاحق الفنانين المشاهير، بس في راس إبراهيم طبعاً له مسلسلات قديمة جداً، 1998-2001 كذا، لكن من أشهر مسلسلات لو نتكلم، ما أعرف إذا سمعنا عن أسعد الوراق، هو مسلسل تراجيدي درامي. هذا المسلسل كان مأخوذ من رواية اسمها الله والفقر للأديب صدق إسماعيل، وكان من إخراج رشا شربجي. وفعلا في هذا المسلسل أبدعوا يعني فراس إبراهيم طبعا مع زملاء تيم حسن وأمل العرفة ومكسيم خليل، يعني هذه النخبة من الفنانين أبدعوا في مسلسل أسعد الوراق.
0: صحيح،
1: يعني المسلسل له مخلوقات كثيرة. للمعلومة احنا بقول لك شيء،
0: خلينا نكون على العيد شيء عيد ابا خلت الخبر،
2: لا تمتحنيني،
0: مسكين،
2: لا تمتحنيني،
0: لا تمتحنيني، عمل فارس.
1: ليش
0: انت محبة للمسلسلات السورية؟
1: انا وايد احب مسلسلات سورية بشكل كبير.
0: واضح، والله واضح،
1: يعني حتى ما اعرف اذا تلاحظون احط في الانستغرام مسلسلات السورية وايد، لان المسلسلات السورية خصوصا وايد احب، لان تعرفون اغلب مسلسلات سوريه اخذون من روايات. ترى
0: شوفي شكل الخوارزميات تليفوني سمعان انه يطلع لي المسلسلات السوريه.
1: في راس ابراهيم للاسف يعني ما اعرف، هل انا ما بطلع الحين السالفه اللي ما متاكده، لكن من زمان عن التمثيل، يعني من زمان ما شفنا له يعني مسلسل او شيء.
0: متى اخر مسلسل سوري شفتيه؟
1: انا يعني دائما اشوف مسلسلات سوريه،
0: مش القديمه، الجديده.
1: متى اخر مسلسل جديد
2: تابعي؟ مسلسل ليل.
1: لا أنا أتابع مسلسلات قديمة قديمة قديمة قديمة، مثلاً ورود في تربة مالحة، مثلاً حاجز الصمت.
0: يا سلام،
1: أيوة كذا يعني.
0: أنت قديمة أنت.
1: أنا تعرفين ليش أنا أحب مسلسل رجال ونساء؟ الله. الغفران، الغفران اللي هي نفس الشيء، الغفران مسلسل مأخوذ من رواية،
0: وبعد في كان صبايا
1: صح، صبايا، يعني كثير كثير مسلسلات
0: وايد.
1: مسلسل عائلتي وانا الغوار طبعا اكيد عارفه تقريبا. من يا ربي يا بطال الغوار انت عيد ولا بدر؟
0: بدر
1: بدر. في يعني مسلسلات السوريه قديمه يعني ادمان، خصوصا مسلسل تغريبه فلسطينيه، هذا اللي اعيده كم مره وما امل منه، ومسلسل اللي هو جميل وهناء.
0: يو
1: دائما اعيد واس اضحك.
2: الله ايمن زيدان،
1: ايوه. والفصول الاربعه بعد، مسلسل فصول الاربعه ذكرونا، جمال سليمان وروع السعدي.
0: يا الله،
1: يعني بصراحه مسلسلات
0: سوريه جميله
1: بس
0: رائعة.
1: يعني الجديده، يعني الجديده ما وايد، لان الجديده نوعا ما تشابهت القصص، ويعني للاسف المسلسلات الخليجيه والسوريه متجهه نوعا ما قريبه من الروايات، او اقصد من المسلسلات التركية، ما رواية التركية، المسلسلات التركية.
2: الحين أغلب كذا، أغلب الوضع تران الحين، أغلب المسلسلات
0: القصص اللي هي متشابهة،
2: القصص متشابهة، وهم يأخذ أساسا يعني من المسلسلات التركية مستوحاة.
1: أيوة.
2: ويتم اقتباسها طبعا في مسلسلات سورية، ولكن هنا دائما الإبداع مثل ما ذكرنا أبرار، اللي هو الإبداع في طبعا في التمثيل،
0: لدرجة السوري. إنه أحد، لا عفوا ما أقطع عليك، لأن أنا أريد أقول نقطة ثانية تماما بعيدة. فكنت نتكلم عن الإبداع السوري في التمثيل السوري. صحيح إبداعهم، أنت وتشوف مشاهدهم. أنا أمس والله العظيم، ولا شيء بالشيء يذكر، أمس طلع لي كم مقطع سوري من حلقة سورية. يا شباب جلست أصيح،
1: يمكن لأننا نتابع مسلسل سوري فطلع لي.
0: والله يا عيد جلست أصيح،
1: روعة روعة روعة،
0: يعني من جمال وروعة التمثيل ما قدرت أمسك دمعتي.
1: على فكرة مسلسلات سورية قديمة تراها مدرسة، تعلمنا أشياء، يعني مثلا فصول الأربعة كان كل حلقة عنوان. صح. مثلا مرة طلعوا عن دولة من دول جنوب أفريقيا، وذكروا أيضا أن سلطنة عمان ساهمت في التأثير لجنوب أفريقيا. هذا يعني اللي يعني يذكر، يجيبون عن مثلا المصطلحات النفسية، يجيبون أيضا عن يعني كل مرة معلومة.
0: إيش عيد تفكر في إيش؟
1: لا لا مسلسل
2: أنا
1: سوري ولا؟
2: أنا أقول لك من شوية، أقول لك اللي أنوار أقولها مسلسل ليل.
1: أيوه.
2: الحين يعرض على MBC. أتابع هذا المسلسل.
0: جميل جميل المسلسل جميل.
2: حتى يمكن أشاهده في المنصات اللي هي منصات شاهد وغيرها.
0: أيوه.
2: المسلسل خلاص يعني متقدم يعني بحلقات.
1: حاليا تابع مسلسل الليل.
0: ليه سوري. وانقدمت الأم نجم. أم نجم أنا ما استوعبت عيد إنها هي هذه نفس الممثلة تبع باب الحارة.
2: باب الحارة هي.
0: يعني أبرار يعني مثل ما نقول مهارة الممثلين.
1: وايد يبدعون فعلا. كأن
0: شخصية ثانية تماما. يا الله.
2: وكان قبلها في مسلسل أيضا أتوقع مسلسل الثمن اللي هو باسل الخياط. باسل الخياط أيوة كانت هي ممثلة أمه. هذه الممثلة اللي ذكرتيها.
0: نعم.
2: اللي هي حاليا أم نجم طبعا الممثلة.
0: أنا ما أعرف حضرني اسمها.
1: ومسلسل الكبار
0: اللي هي أم عصام وأم معتز.
1: أيوة أيوة أيوة, أيوة اللي هي سعاء لا نسيت
0: اسمها سعاء في المسلسل.
1: أيوة. أنا شكله ما أحفظ اسم الممثلين.
0: أيوة.
1: لكن يعني حتى مسلسل انتظار وايد حلو.
0: انتظار جميل. أيوة. جميل. مسلسل أو مثل ما ذكرنا بعد المسلسلات الكويتية اللي تستوحى أفكارها من مسلسلات تركية. الجميل في الموضوع إيش صاروا يسووا؟ يجيبوا المشهد بالتركي المشهد بالخليجي بعدين يقولوا لا هنا الفلان الممثلة الفلانية الخليجية أبدعت أكثر من تركيا. صح. لا هنا التركي أبدع أكثر وتستوي مقارنات وكذا وثقافة جميلة في الفن والدراما.
2: صحيح. واليوم يعني بيها كثر الحين مواقع التواصل الاجتماعي سواء تيك توك وغيره والإنستغرام مثل ما قلت إني شوية ان احنا ممكن مجرد ما نتكلم عن مسلسل اللي ظهرنا مباشره
1: يطلع لنا على طول
2: هذه المقاطع. الحين مسلسلات يمكن انت بعدك المقطع ما شايفنا
0: صحيح
2: يظهر لك مباشره.
0: صحيح.
2: يحببك في انك تتابع المسلسل تتابع احداث المسلسل وغيرها.
0: صحيح. اي شيء رساله بدر قبل لا
1: اكيد
2: في رساله بدر بس نتوقف لفاصل اعلاني قصير وبعدها بنروح لرساله بدر. ليش ما نروح لرساله بدر؟ عاد رساله بدر هي الاهم يعني. ها
1: طبعاً
2: رسائل طبعاً. أيضا المتابعين وكذا دائما نختم الحلقة برسالة بدر.
3: خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطورا واستدامة.

0: إذن مستمعينا من رسائلنا اليوم آخر رقم من رسالة من رقمه 9278 يقول أكيد خطأ إجابتي عن ولاية، أنا قلت ولاية قريات لكن من خلال كلامكم الظاهر ولاية أخرى. لا، إجابتي صحيحة، ولاية قريات.
1: قريات.
0: ورسالة الزميل العزيز بدر البلوشي يقول مساكم الاثنين الباسم، آخر درس تعلمته إن كل صاحب عمل أو مسؤول عن شيء معين المفروض ما يتركه كذا بدون رقابة أو متابعة، لأن أكيد بتحصل نتائج سلبية إذا خليت الأمر كذا بدون متابعة.
1: أتوقع في رسائل بعد اليوم سامي العبدلي وكذا، في كم رسائل هناك.
0: نعم، سامي العبدلي يقول تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، والله يسعد ويحفظ الجميع، ويقول طنش وعيش حياتك واسعد نفسك بنفسك. مستمعينا أكيد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كنا معاكم أنوار العلوي، أبرار المشافري، وعيد الخويطري، والزميل بدر البلوشي، نترككم في حفظ الله ورعايته.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: عليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: صادق النية.
1: عيش حياتك. Oh,

عيش حياتك. وخليك شبابي.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

Yeah.

ولا الملحمة الأول صعب.

شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط، وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.